ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والحاكم وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب:
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وهو من أزدي شنؤة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رواه البخاري.
2: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها؟ أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ

فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

0: رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي الطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. رواه البخاري.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جاء

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات

ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله.
5: الشيخ صالح، في الحلقة الماضية سألنا عما نسمعه على ألسنة كثير من العلماء أن هناك قواعد يميز بها المسلم في دينه عن غير المسلم في الأديان الأخرى، وقلتم أن هناك قواعد وذكرتم لنا القاعدة الأولى، وقلتم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالتوحيد الربوبية ولكنهم يخالفون بالأشياء الأخرى أو ما إلى ذلك، لكن هذا ألم ينتهي؟ هل يوجد في زماننا هذا من تنطبق عليهم هذه القاعدة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. نعم، ما وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو باقي وموجود إلى أن تقوم الساعة، والدنيا عراك بين الحق والباطل، وقد قال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالحق أن يقوم الإنسان بحق ربه ويصرفه له، أما أن تعترف بفعل الله فهذا ليس بالإسلام، لأن فعل الله واقع ولابد لا محالة. فالإنسان خرج لهذه الدنيا مسير لا مخير، خرج مسير. هل أخذ رأيك بولادتك ووجودك في هذه الدنيا؟ هذا فعل الله، ففعل الله سبحانه وتعالى لم يؤخذ رأيك فيه ولم يطلب منك، وإنما الذي سيعد لك يوم القيامة وسيعد لك إسلام هو ما صدر عن اختيارك، وهو الإقرار بوجوب صرف أفعال العباد لله فتقوم بحقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، وما ختم الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمعنى الشرك أن تشرك اثنين بحق واحد. فحق الله عليك إخلاص العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك الدين القيمة. فإذا عبدت غير الله فقد أشركت معه غيره، وهو لا يرضى سبحانه وتعالى، لا يرضى بذلك. وهذا ملموس حتى في الناس، فيما بينهم. لو فعل إنسان فعل فمدحته على فعله فإنه لا يرغب منك إلا أن تعمل عملا يرضيه بأن تمدحه وتثني عليه خيرا وتكافيه. فإذا كان هذا مع المخلوق فلله المثل الأعلى، قم بحقه. ولهذا المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار في عهد الرسول لا ينكرون حق الله عليهم، ولكن خالفوا في صرفها له، فذهبوا يجعلون وسائط تزيينا من الشيطان وتحبيدا أنهم يحقرون أعمالهم، فلا بد أن يجعلوا واسطة بينهم وبين الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا لا يرضى أن تجعل بينك وبينه واسطة، وإنما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة ليبلغ، وعبادته تصرفها له وحده مباشرة. فالذين قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، ويقرون أن لله عليهم حقا، لكن هذا الحق اتخذوا وسائط، فجعلوا يستشفعون بالأولياء، قالوا لهم وسائط، الأولياء أموات، الأولياء خلقوا مثلهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والرسل جاءت دعوتهم لعبادة الله وحده مباشرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الذين يعترفون ويقولون توحيد الربوبية، والذين يتخذون وسائط وشفعاء ويعترفون أنهم ما يضروا ولا ينفعون، ولا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لكن ايش يقولون؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله هذه الشفاعة التي صنعوها جعلها الله شركا. إذن من أراد البراءة من الشرك فليعبد الله مباشرة مباشرة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام الطريق الموصل إلى الله،
5: نعم،
4: والطريق الموصل إلى الله أن تعبده وحده وحده لا شريك له. وقد تشتتت عبادات المشركين في عهد الرسول والكفار، فمنهم من عبد صالحين، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعبدون عيسى ويعبدون الملائكة وهم يتقربون إلى الله. إذن تقربوا إلى الله مباشرة، مثل ما أن عيسى والملائكة والصالحين والأنبياء يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يعبد الملائكة، رد الله عليهم بقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فإذا كان القرآن قد جاء بالرد على من عبد الملائكة، وعلى من عبد الصالحين، وعلى من عبد الأولياء، فإن العاقل الذي يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يصرف عبادته وجديته وقلبه وقالبه لله، ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قاتل الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله. ولنحذر من هذه الشبه التي سولها الشيطان لهم بأنهم شفعاء أموات وغائبون، شفعاء علام الغيوب، الحي القيوم، الحي القادر، لماذا لا تعبده مباشرة؟ لماذا لا تعبده مباشرة؟ فالمعتقد بتوحيد العبادة أمر عظيم، وهو محل المعركة بين الشيطان وبين المسلم، لأن الشيطان أرغب ما عليه أن يخل المسلم بعبادته لله، هذا ما يرغبه. فإذا عجز عن إيقاع في الشرك حاول أن يدخل عليه الابتداع، والابتداع شر، وهو أن يعتقد ديانة أو طريقا للديانة لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه من القواعد التي ينبغي أن يلاحظها المسلم من القرآن والسنة، أن الإقرار بالربوبية لا يكفي، أن كفار قريش قاتل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعبدوا من عبدوا إلا لقصد الشفاعة والتوسل، ومع ذلك قتلهم وخلصهم، وأن منهم من عبد الجن، وأن منهم من عبد الملائكة، وأن منهم من عبد الأنبياء، وكلهم قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قالوا للرسول لما قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فوصف الرسول ما صبوا به حتى أظهر الله الحق وأدانوا بما جاء بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتل من قتل منهم، وتندم من بقي على ما فات، ولكن بعدما كانوا أعداء للرسول صاروا من صحابته وأفضل أمته.
5: نعم،
4: رزقنا الله سبحانه وتعالى اتباعهم والأخذ بهدي نبيه، وأعاذنا من شر الشياطين وتسويلاتهم وأعوان الشياطين من الإنس.
5: نعم
4: نعم.
5: إذن لعلنا نقف عند هذه القاعدة الثانية، وهي أن الكفار الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم ما أرادوا من قصدوا إلا التقرب والشفاعة، ونظرا لضيق الوقت الآن على أن تذكروا لنا إذا كان هناك قواعد أخرى في لقاء قادم إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
5: شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: وردتنا هذه الرسالة من المستمع ميم صاد عين، يقول سماحة الشيخ عبد الله، هل التسمية عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة واجبة أم لا؟
6: يا أخ محمد، يا أخ ميم صاد عين، تقول هل التسمية في الوضوء وفي غسل الجنابة واجبة؟ نعم، هي واجبة في الوضوء عند الحنابلة وبعض أهل الحديث، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لو تركتها نسيانا فلا بأس، لا حرج، فإن التسمية تسقط إذا تركها المتوضي سهوا، وإن كان ذاكرا ينبغي له أن يسمي، وعند جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة، هذا هو مذهب

0: وهي مواصلة في الحفظ، إلا أنها كما تقول أعاني من أني أقرأ القرآن ولا أعرف معناه ولا تفسيره، هل علي إثم؟ هل أواصل في حفظ القرآن؟ وبماذا تدل وترشدون؟
1: نعم واصلي، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يكثر من أمثالك، واستعيني به جل وعلا، وبإمكانك أن تتعلمي معانيه بعد حفظه، أن تصطحبي معك كتاب مصحفا عليه تفسير الآيات، تراجعي كلما مررت بآية أشكل عليك معناها، إنك ولله الحمد على خير كثير. فلعل المستمعات أن يقتدينا.
2: الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة. الإجابات المختصرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
2: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب.
2: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، أهلا ومرحبا.
6: مرحبا بكم وأهلا.
5: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع أبو عبد الله، يقول: سمعت بعض الأناشيد الإسلامية وفيها لحون تثبت لحون الغناء، نعم تشبه لحون الغناء، ولكنها بدون موسيقى وهي بأصوات جميلة، فما حكم ذلك، علما بأن البعض من الإخوان يتحرج منها ويقول بأنها من أعمال الصوفية؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
6: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأناشيد التي سأل عنها السائل، وتسمى بالأناشيد الإسلامية، دخل فيها بعض ما يحذر، منها أنها تغنى كغناء المطربين الذين يغنون بالأغاني الهابطة، ومنها أنها تكون بأصوات جميلة جذابة، ومنها أنها أحيانا تكون مصحوبة بالتصفيق أو بالدق على قشت أو سبه. والذي جاء في السؤال خال من التصفيق وخال من الضرب على الطشت وشبهه، لكن يقول السائل إنه بألحان كألحان الغناء الهابط، وأنه بأصوات جميلة جذابة، وحينئذ نرى أن لا يستمع إلى مثل هذا لما فيه من الفتنة والتشبه بألحان الغناء الماجن. وخير من ذلك أن يستمع الإنسان إلى مواعظ نافعة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والأئمة من أهل العلم والدين، فإن في ذلك غنى وكفاية عما سواه. والإنسان إذا اعتاد أن لا يتعظ إلا بشيء معين كألحان الغنى فإنه ربما لا ينتفع بالمواعظ الأخرى، لأن نفسه ألفت أن لا تتعظ إلا بهذا الشكل من المواعظ، وهذا خطير يؤدي إلى الزهد بموعظة القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال أهل العلم والأئمة. فالذي أنصح به أن يتجه الإنسان إلى استماع ما ذكرته من المواعظ التي تشتمل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين من بعده.

0: نعم.
1: بارك الله فيكم، هل صحيح أن يوم القيامة يخفف على المؤمن حتى يصير كأنه وقت قصير جدا؟ أرجو بهذا إفادة.
0: نعم، لا شك أن المؤمن يخفف عنه ذلك اليوم حتى يكون يسيرا جدا. ودليل ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. وكل هذا يدل على أن هذا اليوم يكون يسيرا على المؤمنين. وبقدر ما يكون الإيمان عند العبد يكون اليسر في ذلك اليوم، لأن الجزاء من جنس العمل. نسأل الله أن ييسر علينا وعلى إخواننا المسلمين
1: اللهم
0: أهوال ذلك اليوم.
1: آمين.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم، في بعض أسفاري يا فضيلة الشيخ أجمع جمع تقديم أثناء السفر مع غلبة الظن بأنني أصل مبكرا حتى أرتاح وأنام إذا وصلت.
0: يقول العلماء: ما دام الإنسان في السفر
1: نعم.
0: فإن له أن يترخص برخص السفر إلى أن يصل إلى بلده. فإذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهو في السفر وأراد أن يجمع الثانية إليها فلا حرج عليه في ذلك لوجود سبب الجمع. لكن الأفضل إذا كان يعلم أنه سيصل إلى البلد قبل دخول وقت الثانية أن لا يجمع، لأن الجمع في هذه الحال لا حاجة له. وأصل جواز الجمع مبني على المشقة لا على السفر، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع إلا إذا جد به السير، وربما جمع وهو نازل. ولهذا يجوز الجمع بالحضر إذا دعت الحاجة إليه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا دليل على أن الأصل في مشروعية الجمع هو دفع الحرج والمشقة. وعلى هذا فما توجد الحرج والمشقة في ترك الجمع جاز الجمع، ومتى انتفى الحرج والمشقة في ترك الجمع فإنه لا جمع. وبهذا نعرف ما يفعله بعض الأئمة من التسرع في جمع المطر في الحضر، حيث يجمعون بأدنى مطر وإن لم يكن فيه مشقة وإن لم يكن في ترك الجمع حرج. وهذا خلاف ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما أراد إلى ذلك، أي في جمعه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو في الحضر، قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولم يقل أراد أن يبين أن الجمع جائز بكل حال، بل بين أنه أراد انتفاء الحرج عن الأمة. وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع إلا إذا وجد الحرج في تركه. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بوقت. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقات الصلوات، كل صلاة في وقتها المحدد. فصلاة الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس، هذا الوقت المختار، وإلى أن تغرب الشمس للضرورة، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك الوقت إلى نصف الليل. هكذا جاءت السنة بتحديد الأوقات. فمن صلى الصلاة قبل وقتها فصلاته مردودة، ومن صلاها بعد الوقت بلا عذر فصلاته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تبين أنه لا بد أن تصلى الصلاة في وقتها المحدود شرعا فإنه لا يجوز إخراجها عن وقتها. بجمعها إلى ما بعدها أو فعلها قبل وقتها بضمها إلى ما قبلها إلا لعذر شرعي يبيح الجمع. والعذر الشرعي هو ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أراد أن لا يحرج أمته، وهذا واضح لمن تأمله. ولذلك أنصح إخواني أئمة المساجد وغيرهم أن لا يتسرعوا إلى الجمع بين الصلاتين بدون سبب شرعي يبيح ذلك الجمع، لأنهم يعرضون أنفسهم لفساد الصلاة وللعقوبة من الله عز وجل. نعم،
1: بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع أبو عبد الله يقول صدم رجل سيارة أحد الإخوان واتفقوا على أن تقدر الورشة قيمة الإصلاح للسيارة، وبالفعل تم ذلك وأعطاه الرجل المبلغ المطلوب، ولكن السيارة أصلحت بأقل، فهل يلزمه رد الباقي للرجل علما بأن الحادث قد أثر على السيارة وقيمتها تنزل عند البيع؟ فأرجو الإفادة.
0: إذا كانت المصالحة مصالحة مقطوعة منتهية،
1: نعم،
0: ووجد من يصلح السيارة بأقل من مصطلح عليه فإن الزائد له، لا سيما وأن الزائد ربما لا يفي بنقصان السيارة عن قيمتها لو لم تصدم، لأنه ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع الغيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدم، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة مصدومة ولو كانت قد صلحت وبين قيمتها غير مصدومة. والمهم أنه إذا كان الاصطلاح اصطلاح قطع نزاع وانتهاء، فإنما زاد مما اصطلح عليه يكون لصاحب السيارة. وأما إذا كان الصلح بينهما على إصلاح السيارة فإنه في هذه الحال يجب على صاحب السيارة إذا زاد المبلغ الذي أعطيه على إصلاحها أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها مصالحة على قطع نزاع، ولكن هذا القطع يعني قطع النزاع مربوط بما يظن من قيمة الإصلاح، وأما هذه فهي مصالحة على الإصلاح نفسه، فيكون ما زاد من الدراهم التي أخذها صاحب السيارة لصاحب الدراهم يرد إليه. نعم،
1: بارك الله فيكم. المستمع إبراهيم يقول في سؤالي إذا أسبل الرجل ثوبه دون أن يكون قصده الكبر أو الخيلاء فهل يحرم عليه ذلك، وهل يكون في الكم إسبال، وجزاكم الله خيرا؟
0: إذا أسبل الرجل ثوبه فإنه على قسمين، القسم الأول أن يسبله خيلاء حتى يصل إلى الأرض، فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذه عقوبة عظيمة، لأن الفاعل أتى مفسدتين، المفسدة الأولى جر الثوب، والمفسدة الثانية كونه ناشئا عن خيلاء وكبرياء. أما القسم الثاني فأن يجره لغير الخيلاء، وهذا قليل في الناس، لكن قد يقع فجزاء هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن الإنسان يعذب في النار على قدر ما نزل من ثوبه عن كعبه. وهذا العذاب كما جاء في الحديث عذاب جزئي، وهو دون التعذيب بإعراض الله عنه وعدم تزكيته له كما جاء في القسم الأول. وعلى هذا فيكون تنزيل الثوب أو السروال أو المشلح عن الكعب من كبائر الذنوب، لأنه إن كان عن خيلاء وجره على الأرض فعقوبته أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. عقوبته أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وإن نزل عن الكعب لغير الخيلاء فعقوبته أن يعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبه. وهذا يشمل الثوب والسروال والمشلح. وأما تطويل الأكمام في اليدين فإن من العلماء من قال إنه يكون فيه الخيلاء، فإن بعض الناس قد يطيل أكمامه وقد يوسعها توسعة أكثر مما يحتاج إليه فخرا وخيلاء وتطاولا، فيناله من العذاب بل فيناله من الوعيد مثل ما نال من نزل ثوبه. وعلى كل حال فإن تطويل الأكمام وتوسيعها أكثر مما يحتاج إليه قد يكون داخلا في الإسراف الذي نهى الله عنه، وقال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمع محمد ألف ألف يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع الهلال على المآذن؟ فقد سمعت بأن هذا أمر مبتدع.
0: هذا السؤال أود أن أقرأ سؤالا وجه إلي وأجبت عنه. يقول السائل إننا تساءلنا مع بعض العمال القادمين إلى بلادنا في موضوع الأهلة التي توضع على المآذن، كيف وضعها في بلادكم؟ فأجابون قائلين إنها توضع في بلادنا على معابد النصارى وقباب القبور المعظمة. أفتونا جزاكم الله خيرا، والحالة هذه عن وضعها على مآذن مساجد المسلمين. فأجبته أما وضع الهلال على القبور المعظمة فقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الجزء الأول 243 من الدرر السنية ما نصه وعمار مشاهد القبور يخشون غير الله ويرجون غير الله حتى إن طائفة من أرباب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح إذا رأى أحدهم قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من فعل الفواحش، ويقول أحدهم لصاحبه ويحك هذا هلال القبة، فيخشون المدفون ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج. وقلت وأما وضع الهلال على معابد النصارى فليس ببعيد، لكن قد قيل إنهم يضعون على معابدهم الصلبان والله أعلم. ووضع الأهلة على المنائل كان حادثا، وقد قيل إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما يضعونه على معابدهم وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم كما سموا دور الإسعاف للمرضى بالهلال الأحمر بإزاء تسمية النصارى لها بالصليب الأحمر. وعلى هذا فلا ينبغي وضع الأهلة على رؤوس المنارات من أجل هذه الشبهة ومن أجل ما فيها من إضاعة المال والوقت. صدرت هذه الفتوى في الرابع من رمضان عام 1340 وأعتقد أنها كافية في جواب سؤال السائل.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: رجل في نيته أن يتزوج امرأة أخرى، ولكنه يقول: سأبحث عن امرأة عقيم لأنني عندي زوجة وتنجب أولادا ولله الحمد، وأنا من الناس الذين لا يحبون كثرة الأولاد، نرجو التوجيه والنصح في هذا مأجورين.
0: التوجيه والنصح في هذا هو أن تعدد الزوجات أفضل من الاقتصار على واحدة، إذا كان عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة على العدل بين النساء. فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا ينبغي أن يرهق نفسه بالديون من أجل أن يتزوج، وإذا لم يكن عنده قدرة بدنية بأن كان ضعيف الشهوة أو عديمها فلا ينبغي أيضا أن يتزوج بأكثر من واحدة لئلا يخل بما تريده الزوجة الجديدة. وإذا لم يكن قادرا على العدل فإنه لا يتزوج بأكثر من واحدة، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا تمت الشروط الثلاثة: القدرة المالية والقدرة البدنية والأمن من الجور والحيف، فإن تعدد الزوجات أفضل لما فيه من كثرة تحصين النساء ومن كثرة الأولاد المرجوة بتعدد الزوجات ومن كثرة الأمة الإسلامية. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر أمته، ورغب في تزوج الودود والود، وقال: إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. هذا الحديث أو معناه. وقول السائل إنه يرغب أن يتزوج امرأة عقيما لأنه لا يحب كثرة الأولاد، تمنيت ألا أسمع هذا في سؤاله. لو قال: أحب أن أتزوج امرأة عقيما لكسر شهوتي وتجنب الفوضى التي تكون في الأولاد وما أشبه ذلك مما قد يكون عذرا لعذرناه بذلك، لكن كونه يقول لا أحب كثرة الأولاد مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ذلك، أرجو الله أن يسامحه عن هذا، أن يسامح هذا السائل عن هذه الكلمة، وأرجو أن لا تكون صادرة من قلبه. وأقول له: إذا كانت قد تمت في حقك الشروط الثلاثة التي ذكرتها فتزوج وأنت راغب كثرة الأولاد، وما أحسن أن يأتيك في السنة الواحدة 4 أولاد من كل زوجة إذا تزوجت 4، فإن ذلك من أسباب الرزق، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فخاطب الفقراء الذين يقتلون أولادهم من أجل الفقر، وبدأ بذكر رزق الآباء قبل الأولاد، فقال: نحن نرزقكم وإياهم، مع أنهم كانوا معدمين حين قتلهم لأولادهم، ولكن الذي جعلهم معدمين قادر على أن يجعلهم موسرين. بل إن الواقع والشاهد يدل على أن كثرة الأولاد سبب لكثرة الرزق إذا اعتمد الإنسان على الله عز وجل وتوكل عليه في رزق أولاده. ولكن الذي يضر الناس ويضيق عليهم سوء قصدهم ونيتهم، حيث يظنون أنهم أي الأولاد كلما كثروا ضاق الرزق، ولم يتذكروا قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأخيرا أقول للسائل: تزوج أخرى ثم ثالثة ثم رابعة ما دامت الشروط الثلاثة متوافرة فيك، ولكن بنية طيبة، واسأل الله تعالى كثرة الأولاد وصلاحهم، وأن يكونوا قادة للأمة في العلم والتوجيه، ومدافعين عن دين الإسلام وعن بلاد الإسلام.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
3: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
10: بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الثاني. يقول السائل: إني أحبكم في الله، ثم قال: إذا كان طعام السحور بين يدي وأذن مؤذن الفجر الثاني، فماذا علي أن أفعل؟
11: أحبك الذي أحببتنا من أجله. أقول أولا نصيحتي لكل مسلم ومسلمة أن ينهي طعامه وشرابه قبل الفجر بدقائق، ولو بدقيقتين ثلاث. وأقول ثانيا، الإمساك الشرعي هو من طلوع الفجر الثاني، فمن كان في المدن فكما قدمنا من نصيحة، ونحن نتبع مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عرفنا من مؤذنين أنه يتابعه، لأن كثيرا من المؤذنين عندهم راديو صغير يتابعون فيه أذان المسجد النبوي. ومن كان خارج المدينة ويرى الفجر تماما لم يحل بينه وبين الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق، شيء، لا غيم لا قطر، فهذا له رؤيته، إذا أقبل الفجر أمسك. الأمر الثالث، وهو محل السؤال هذا، نقول: أنت يا هذا لا تخلو من حالين. وأقول أولا بالنسبة للطعام، ما أظن هناك جوعا يحمل الإنسان على أن يأكل، لأن الناس يأكلون مع الإفطار وبعد العشاء، بعد التراويح كثير من الناس يتعشون، وإنما الذي يمكن أن يرهق ويخشى منه العطش. فكثير من الناس حتى لو تسحر يسوف يسوف وما يفجأه إلا الأذان، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن تكون به شهوة للماء، مجرد شهوة، ولكن لم تصل إلى العطش الشديد، فهذا ندعوه إلى أن يمسك ولا يشرب. الحالة الثانية أن يكون به عطش، يخشى على نفسه أن لا يتحمله وأنه سيفطر، فهذا كما في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله بشواهده: من سمع النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته، والله أعلم. نعم.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: باب ذكر ابن الصياد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب. قال ابن نمير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. فقال: دخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعوه. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر، وابن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. قبل الكلام على هذا الباب الجديد الغريب، بقي لنا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه في قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود يتجمعون، ومتى ما تجمعوا ومن المجتمعين 70,000 من يهود أصبهان بقيادة المسيح الدجال، المسيح الدجال عليه لعائن الله، فإذا ما تجمعوا في آخر الزمان كان المسلمون مع عيسى بن مريم، واليهود عليهم لعائن الله مع المسيح الدجال الأعور الكاذب المكتوب على جبينه كافر
1: والذي عينه مفقوءة كأنها عنبة متدلية، وعينه الأخرى ممسوحة، ويدعي بأنه الله، ويعيث في الأرض فسادا. يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تقع ملحمة كبرى بين المسلمين وبين اليهود، وأن الغلبة تكون للمسلمين إن شاء الله تعالى. وهذا القتال الذي يقع في آخر الزمان هو القتال الفاصل الذي يدحر الله تعالى به اليهود، عليهم لعائن الله. الأحاديث رواها عبد الله بن عمر ورواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، منها حديث ابن عمر: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، فتعال فاقتل. وفي حديث عمر بن حمزة: سمعت سالما يقول: أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل. حديث ابن عمر آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، تنتصرون عليهم وتكون لكم الغلبة، حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتل، إلا الغرقل فإنه من شجر اليهود. هذه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر لا بد أن يقع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود بدأوا يتجمعون، يهود أوروبا، يهود جزيرة العرب، يهود إفريقيا، يهود ويهود ويهود يتجمعون في هذا الموضع. وإذا ما نزل عيسى صلى الله عليه وسلم مجدداً لملة النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل بالقرآن وبسنة سيد ولد عدنان، أما رسالته فقد انتهت، وقد أدى رسالته كما أمره الله ورفعه الله تعالى إليه، ولم يمت صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل في آخر الزمان، وإذا ما أدى بقية المهمة التي يكلف بها في آخر الزمان يموت صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث دلت على أنه في ذلك الوقت، لا اليوم، في ذلك الوقت، اليوم الحرب سجال إقبال وإدبار، وأخشى أن الصفات لم تتحقق، وأن بنا دخل، بنا لوث، لسنا على الوضع الذي يؤهلنا للانتصار عليهم، عليهم لعائن الله. فإذا ما زالت الأرجاس، الأدناس، وعاد المسلمون على المحجة الطريق القويم، ونزل عيسى صلى الله عليه وسلم، واجتمع المسلمون تحت قيادته ولاقوا نبوته، فإن نبوته ورسالته قد انتهت، وإنما يأتي قائدا مجددا لمل الملة الحنيفية السمحاء التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك تقع تلك الملحمة الكبرى، فإذا وقعت تلك الملحمة الكبرى وقع الغلبة وتسلط المسلمون على اليهود، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتوارى اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر، فينطق الله تعالى الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل. هكذا قال رسول الله. أقول: لا غرابة في نطق الشجر والحجر، الحجر جماد، الشجر جماد، لا ينطق الحجر ولا ينطق الشجر إلا إذا جعل الله تعالى فيه القوة، وقد جعل الله تعالى القوة في بعض الأحجار فكانت تسلم على سيد الأبرار. يمر النبي على حجر كان يعرفه بمكة فيسلم عليه الحجر، يسلم على رسول الله. وحجرنا الأسود ينطقه الله تعالى يوم القيامة، ويشهد الحجر الأسود يوم القيامة لمن وافاه على الإسلام، هكذا صح عن رسول الله. بل أتجاوز قليلا وأقول: لا غرابة أن ينطق الله تعالى الحجر والشجر، أو يعلمنا الله تعالى علما نستطيع أن نستفيد من الحجر والشجر، كهذا المسجل الآن، جماد غير ناطق، حبست فيه القوى، شريط لو نفخت فيه لتقطع، ومع ذلك ألهمنا الله جل وعلا وعلمنا ما لم نكن نعلم، فاستطعنا أن نحبس الكلام في هذا الشريط الذي هو عبارة عن جماد وعن أضعف الجمادات. فإذا ما وضعته على المسجل أو ضغطت على زر بسيط سمعت الكلام الذي جرى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يشهد أو تشهد عذبة الصوت الذي له صوت، عذبته تحدثه بما فعل أهله حال غيابه. لا يمنع أن يكون فيه تسجيل يسجل جميع ما جرى أثناء غيابه، فإذا عاد إلى داره وصوته في يده يخبره الصوت بأنه جرى كذا وكذا وكذا وكذا. هذا مثال تقريبي للفهم، ولا مانع أن يجعل الله في ذلك الوقت قوة في الصوت حتى ينطق الصوت ويشهد، لا غرابة في ذلك. فالحجر يشهد وينطق ويتكلم ويقول ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثمة نوع من الشجر لا ينطق، هذا يسمى شجر اليهود، وهو شجر الغرقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغرقد نوع من أنواع الشجر، والعرب تسميه اليوم شجر العوسج، ويسمى شجر الغرقد. هذا النوع من الشجر يتوارى خلفه اليهود ولا ينطق ولا يدل المسلم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المقبرة الموجودة بالمدينة اليوم بقيع الغرقد، بقيع الغرقد، لأن الغرقد كثير فيه في ذلك الوقت، يعني إبان حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده شجر الغرقد، ولا تزال بقايا إلى اليوم من الغرقد. والغرقد له ثمر كالحمر معروف، لا تزال بقايا شرقي بقيع الغرقد يسمى الغرقد، هذا شجر اليهود. وهذا البقيع كما هو معلوم اتخذه النبي مقبرة ودفن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أول مهاجر مات، وهو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. دفنه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البقعة ووضع على رأسه حجرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضع هذا على قبر أخي لأعرف، لأدفن إليه من مات من أصحابي، أو كما قال رسول الله. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وموتى المسلمين يقبرون فيه، في بقيع الغرقة، فيه كثير من الصحابة رضوان الله عليه، زوجات رسول الله، عم رسول الله، إبراهيم ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عثمان بن مضعون، جملة كبيرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. فاسمه بقيع الغرقد، لا كما يقول بعض العوام جنة البقيع. جنة البقيع هذا تفاؤل، لكن لم يسمه النبي جنة البقيع، ونخشى من أن يقال جنة البقيع لئلا يدخل أمثال عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عليه لعائن الله، دفن في بقيع الغرقد، تولى النبي دفنه وبصق في فمه وألبسه قميصة وصلى عليه وأدخله لحده، ومع ذلك قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وليس كل من في البقيع صالح تقي في الجنة، يوجد منافق ويوجد مشرك ويوجد مجوسي ويوجد الذين لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى، نحن ليس لنا إلا الظاهر، وأما الباطن فيعلمه الله تعالى. وإنما الذي يقال لا لا لا يظن ظان أن كل من دخل فيه قبر فيه دخل الجنة. دخول الجنة بفضل الله ورحمته لمن قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، فأما من كان على نفاق وما إلى ذلك والله لا ينفعه شيء. وكما سمعت، هذا عبد الله بن أبي ألبسه النبي قميصا، بصق النبي في فمه، ومع ذلك أنزل الله تعالى على رسوله ما أنزل. الشاهد أن شجر الغرقد هذا النوع من الشجر لا ينطق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا حديث آخر، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. وفي حديث آخر: فاحذروهم. وفي رواية أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث، يعني حتى يخرج دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. أيضا في هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريب من 30 كل منهم يزعم أنه نبي. وقد ظهر من هذا الصنف المدعين النبوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام: مسيلمة الكذاب من اليمامة، امرأة تسمى سجاع تزوجها مسيلمة الكذاب نبي ونبية وكلاهما كاذب، طليحة الأسدي الأسود العنسي من اليمن، وهكذا وهكذا. لا يمضي قرن إلا ويوجد من يزعم أنه نبي. وقد ظهر أيضا في بلاد الهند مدعي للنبوة كاذب، غلام أحمد ميرزا رئيس القاديانيين، أولا ادعى أنه مهدي، بعد ذلك ادعى أنه نبي، وقال إنه نبي ظلي، يعني أنه ظل النبي ليس شخص النبي وإنما هو ظل النبي، وظهر أنه كاذب فاجر عميل للإنجليز عندما دخلوا بلاد الهند واحتلوا بلاد الهند، وإذا به فاجر كاذب أهلكه الله تعالى في بيت الخلاء، وقيد الله تعالى رجلا عالما من علماء الهند حاججه جادله باهله، بمعنى اجتمعا وأقسما بالله إن كان غلام ميرزا كاذب أهلكه الله، وإذا كان هذا العالم كاذب أهلكه الله. فلما وقعت المباهلة دخل غلام أحمد ميرزا عليه لعائن الله في بيت الخلاء ومات في بيت الخلاء. وقد ظهرت فتوى من رابطة العالم الإسلامي قبل 15 عام تقريبا أو أقل أو أكثر على أن هذا المدعو غلام أحمد ميرزا كاذب لا نبي بعد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والله جل وعلا قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الله تعالى: وخاتم النبيين، خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى النبوة أنه يوحى إليه وأن الله أرسله إلى الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ضمن 30 الكذابين الذين قال النبي عنه. ومن الغريب أننا في مطلع هذا العام أيضا قرأنا في الصحف أن رجلا أمريكيا ادعى أنه نبي وأنه يوحى إليه، وذكر ما قال من هراء وفجور وفسوق وكذب واحتيال وما إلى ذلك. لا نبي بعد رسول الله. وظهرت امرأة في بلاد الهند فاجرة كاذبة داعرة ادعت بأنها نبية، والدليل على أنها نبية قالت لها دليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، أنا اسمي نبي، أنا اسمي لا، هي اسمها لا. فإذا لا المرأة نبي بعدي، النبي ما قال نبية بعدي، وإنما قال النبي لا نبي نفي، هذه لا نافية للجنس، لا نبي، ما قال لا نبية بعدي، وإنما قال لا نبي. والنبي صلوات الله وسلامه عليه عربي فصيح مبين صلى الله عليه وسلم، ينطق ويتكلم بلغة العرب لا بلغة العجم، فنحن عجم، إن تكلم العجم قال لا نبية يقصد لا نبي، أو لا نبي لا نبية، ولكن صلى الله عليه وسلم العربي الفصيح الذي ولد بمكة ورضع في بني سعد، والعرب من قبل ما كانوا على وضع عربنا اليوم، العرب من قبل في عهد قريش وقبل قريش إذا ولد الولد وأرادوا نجابة الولد ذهبوا به إلى الخلاء وإلى الصحراء، وبعثوا به إلى بعض أحياء العرب وقبائل العرب لكي ينطق باللغة العربية الفصحى. والنبي من ضمنه أخذته حليمة السعدية وذهبت به إلى بني مالك، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم هنالك. ما شاء الله تبارك وتعالى، تعلم الفصاحة والبلاغة، والله جل وعلا أيده بهذا القرآن الكريم. فدعوى هذه المرأة الكاذبة الفاجرة بأنها نبية بدلالة أن النبي قال لا نبي بعدي كلام ممجود، كلام مردود. ولذا فإن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وعلى الرسل جميعا أنه إذا ظهر نبي آخر الزمان وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يجب على الأنبياء والرسل نوح، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى، كل نبي رسول يجب عليه أن يدع رسالته ويتبع رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولذا أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى يبعث جملة من الكذابين الدجالين الذين يدعون أنهم أنبياء، وقد ظهر جملة منهم. رجل كان يسكن في طيبة ونفي من طيبة لبعض أعمال كان يفعلها، فلما عاد إلى بلاده بعد مدة من الزمن ادعى بأنه نبي. وكنت والله الذي رفع السماء بغير عمد ونحن صغار مميزون نرى هذا الرجل في طيبة بعمامة وجبة ويركب الفرس وله سائط، وإذا ما اجتمعوا في الاجتماعات التي يجتمعونها بدعوى قراءة سيرة المولد عندما يقرؤون هذه السيرة وهو فوق البيت يطل من النافذة، متى ما بلغوا عند وضعته أمه آمنة يأتي هذا الشيخ، وإذا بالناس قيام يهللون ويرحبون، وإذا به الذي يدعي النبوة بعد ذلك. فهذه دعاوى باطلة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ويكفينا كتاب الله ويكفينا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

أو ابن صائد. غلام يهودي ولد بالمدينة ونشأ بها وولد له ولد، وسيأتيك من أخبار هذا الرجل الشيء الغريب العجيب. وإنما ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ابن صياد أو ابن صائد، لأن هذا الرجل وقع في أمره اشتباه ولبس. أهو المسيح؟ أهو المسيح أو المسيح الدجال لعنة الله عليه أم لا؟ لأنه قد وقع خلاف منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، هل ابن صياد الشخص الذي ولد بالمدينة وشاء الله تعالى أن هذا الرجل ولد ممسوح العين أضرس له ناب كبير ظاهر، خرج الناس إليه ونظر إلى هذا المسمى ابن صياد، واسمه في الحقيقة صافو، صافو بالصاد الممدودة والفاء. نشأ بالمدينة، ترعرع فيها، كبر فيها، اختلف هل أسلم أو لم يسلم، أهو مؤمن أو ليس بمؤمن، وجرى له مع النبي عليه الصلاة والسلام ما ستسمع. ذهب النبي إليه وكان بالعالية، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف على بعض أخباره، أهو المسيح الدجال أم لا؟ لأنه تجري من هذا ابن صياد أو جرت أمور، فأراد النبي أن يتأكد أهو المسيح الدجال أم لا؟ خرج هو وأبو بكر وعمر في رهط من أصحابه، وذهبوا إلى ابن الصياد وإذا به ملتحف نائم وأمه معه. فلما رأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعت ابنها ابن صياد، واسمه عبد الله ابن صياد، عبد الله ابن صياد. فأتى النبي إليه وضربه النبي في ظهره، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه تتبع هذه الأحاديث وذكر. وسبب الخلاف عند أهل العلم أهو المسيح الدجال أم لا؟ السبب أمور. الأمر الأول شك النبي أهو أم لا. الأمر الثاني أمير المؤمنين عمر، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، كلهم يحلف بالله أن ابن صياد هو المسيح الدجال. عمر يحلف، جابر يحلف، عبد الله بن عمر يحلف أن هذا الذي يسمى ابن صياد المسيح الدجال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عين وقال إنه المسيح، ولكن اختبره النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أمور

0: النور جعلت الاشتباه، أهو المسيح أم لا؟ ثالثا، ابن صياد هذا عاش بعد النبي وولد له ولد، وولده عند علماء الحديث معروف، عامر ابن عبد الله ابن صياد، رجل من المسلمين تابعي صالح يروي عن سعيد بن المسيب، وفي أخبار ابن صياد وفي أخبار المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، أعور مقطوع العين اليمنى مكتوب على عنقه كافر لا يولد له، وابن صياد هذا ولد له وله ولد يسمى عامر، وسافر مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في سفر حج أو عمرة، ونزل مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان أبو سعيد يكره أن يبقى معه، أتى بمتاعه وهم في الطريق ونزل مع أبي سعيد، قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فقلت له إن الوقت صائف وقت حر، لو انتقلت إلى شجرة أخرى. فانتقل ابن صياد إلى شجرة أخرى، فجيء بغنم وجيء بلبن، فأخذ ابن صياد قدحا من اللبن عس وأتى به إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد: فكرهت أن أشرب من يدي. فقال لي ابن صياد: ما معناه يا أبا سعيد؟ أنت أعلم بحديث رسول الله من غيري، لقد ضيق علي هذا الأمر، والناس يقولون في ما يقولون، حتى إنني هممت بأن أربط حبلا في شجرة وأختنق لما يقول الناس إنني المسيح الدجال. قال لأبي سعيد: أتعلم أنني ولدت بالمدينة، والنبي أخبر بأن المسيح الدجال لا يدخل المدينة، وأنني قاصد مكة، والمسيح الدجال لا يدخل مكة، وأنني ولد لي ولد، أنا عندي ولد، والمسيح الدجال لا يولد له. هذه الأمور، هذه الملابسات، جعلت أهل العلم يختلفون في شخصية هذا الرجل، أهو المسيح الدجال عليه لعائن الله أم لا؟ والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه شارح هذا الكتاب، تكلم بكلام نفيس، أقرأه عليه حتى نكون على بصيرة وعلى علم من شأن هذا الرجل. والذي يظهر والله أعلم أن شخصية المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ليس هو ابن صياد، لأن ابن صياد هلك ومات في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فاستمع لما يقول الإمام النووي، فإنه قال كلاما نفيسا أرجو أن تفهمه. قال الإمام النووي: باب ذكر ابن صياد، واسمه صاد ابن صياد أو ابن صائد، يقال له ابن صياد ويقال له ابن صائد، وسمي بهما في هذه الأحاديث، واسمه صاد. قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، لأنه لقي عبد الله بن عمر في الطريق بالمدينة فأغضبه عبد الله بن عمر وتكلم عليه كلام شديد. فما كان من ابن صائد أو ابن صياد إلا أنه انتفخ حتى سك الطريق، حتى ضيق الطريق. فأتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى أخته حفصة بنت عمر، وقد بلغ خبر هذه القصة، فقالت لأخيها عبد الله بن عمر: لما أغضبت؟ أما دريت علمت أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ هذا أيضا من مما جعل بعض أهل العلم يقول إنه المسيح الدجال، والذي يظهر أن هذا ليس بدليل صريح في الأمر. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غير، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. صفات الدجال: مكتوب على جبينه كافر، عينه مطفئة، الأخرى ممسوحة، يجوب الأرض في خلال 40 يوم، لا توجد بقعة في الأرض إلا تطؤها أقدام المسيح الدجال إلا مكة والمدينة، فإن على أنقابها ملائكة يمنعونه من الدخول، عليه لعائن الله. إذن تعيين هذا هو المسيح الدجال ما ورد عن رسول الله، الذي ورد الصفات. وورد حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عندما كان في سفر وانكسرت بهم السفينة وآتت الدابة الأهلب الكبيرة التي تجس الأخبار للمسيح الدجال لعنة الله عليه، حدثت تميم الداري ومن معه وقادتهم إلى موضع المسيح الدجال وهو مربوط، وسألهم أسئلة عن رسول الله، عن بحيرة الطبرية، عن نخل بيسان، عن مواضع، أجابوه وأخبرهم بأنه المسيح الدجال وأنه سينتظر في يوم خروجه، فهو مربوط كما دل على ذلك حديث تميم الداري. ولما أخبر تميم الداري الخبر صعد النبي على المنبر ودعا الصحابة التفوا حوله، أخبرهم بأنه سبق أن أخبرتكم بقصة المسيح الدجال، وهذا تميم الداري يقول كيت وكيت وكيت وكيت، وسيأتينا الحديث قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من شره. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكن هو فلن تستطيع قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه بالعالية وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال ابن صايد: أتشهد أني رسول الله؟ استأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صايد. قال النبي لعمر: إن يكن هو، يعني الذي تريد المسيح الدجال، لا تستطيع أن تقتله، لا بد أن يبقى حتى يأتي الوقت الذي أراد الله تعالى فيخرج، وإن لم يكن هو فإذا ما الفائدة في قتله؟ منع النبي عمر من قتله، كما جاء في قصة أبي سعيد الخدري عندما خرج مع أبي سعيد حاجا أو معتمرا بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة. يقول الإمام النووي: لا دلالة في ذلك، لا دلالة صريحة تدل على أن ابن صايد ليس هو الدجال. لما؟ لأن هذه الصفات التي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يولد له، لا يدخل مكة، لا يدخل المدينة، هذا في آخر الزمان عندما يخرج، ولا يمنع أن يكون الآن إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا بالمدينة ويولد له، لكن في ذلك الوقت لا يولد له. والذي يظهر والله أعلم أن الشخصيتين مختلفتان، ابن صياد شخصية دجال وهل أسلم أو لم يسلم، ذهب إلى هذا قوم، وذهب قوم آخر من آخرون من أهل العلم إلى أنه قد أسلم، والله أعلم. أما الأحاديث فاسمعها. الحديث الأول عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بالمدينة، فمررنا بصبيان فيهم ابن الصياد، صبيان المدينة يلعبون، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، عدم فراري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ يقول للغلام الصغير: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. هو وجه الكلام إلى النبي: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى: آمنت بالله وملائكته وكتبه. فاستأذن عمر رسول الله: ذرني يا رسول الله أقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكن الذي ترى وهو المسيح الدجال الحقيقي الذي يخرج في آخر الزمان فلن تستطيع قتله. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بموقن بأنه المسيح الدجال، وإنما الأمر يحتمل ويحتمل، لأن الله ما أوحى إليه في تعيينه وذكر شخصيته شيء صلى الله على رسول الله. لكننا استفدنا من هذا الحديث أن هناك شخصية كانت بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى ابن صياد. هذه الشخصية اتصفت ببعض الأمور وبعض الأشياء: دجل، كذب، افتراء، عدم إيمان برسول الله. والذين قالوا بأنه أسلم دخل في الإسلام إنما ذكروا إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إبان حياة رسول الله. وقد ذكر العلامة ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، العلامة بن أثير المؤرخ الشهير له كتاب يكتب بماء الذهب يسمى أسد الغابة، أسد الغابة، في ذكر أسماء الصحابة: هذا صحابي، هذا صحابي، هذا صحابي. والصحابي الذي أكرمه الله تعالى بالاجتماع بالنبي، لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن، هذا يسمى صحابي، لهم درجة ومكانة وميزة كرمهم الله بها فضل. عني بعض أهل العلم بإفراد كتب للتنبيه عليه. ابن أثير، ابن الأثير صاحب التاريخ الكبير الكامل لابن الأثير في التاريخ يبلغ 19 مجلدات، كل مجلد أكبر من هذا، وألف كتاب كما قلت لك في ذكر أسماء الصحابة سماه أسد الغابة. ابن الأثير ذكر ابن صياد من ضمن الصحابة لوجود اللبس والاختلاف، منهم من قال أسلم، منهم من قال إنه إنما أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد لقي النبي وهو كافر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، لا يعتبر من الصحابة، وإنما يقال مخضرا. لكن إذا أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو تابعي وليس صحابي. فابن الأثير كما قلت لوجود الخلاف هل أسلم قبل النبي بعد النبي ذكره من ضمن من ذكر في هذا الكتاب المبارك النفيس الذي يسمى استبغار. القصة مرور النبي على هذا الشاب وفرار الغلمان وبقاء هذا الشاب لم يفر، وتوجيه النبي الكلام إلى هذا الشاب أتشهد أني رسول الله؟ قال لا، هذا دليل على أنه لم يسلم في ذلك الوقت، ولكن لا يمنع أن يكون قد أسلم بعد، ولا يعلم أنه ورد حديث صحيح يدل على أنه أسلم بعد إلا ما يذكر من بعض روايات الله أعلم بها، استئذان عمر بقتله ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يقتله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. إذن توجد شخصية تسمى كذا اشتبه فيها يظن أنه هو المسيح، لكن هذا الحديث لا يدل على أنه هو المسيح الدجال. الرواية الثانية عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالمدينة، فمر بابن الصياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ، أنا أضمرت شيئا في نفسي، أتدري ما هو يا ابن صياد؟ فقال نعم هذا ابن صياد، قال خبأ النبي خبأ أضمر في نفسي آية الدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال هذا الدجال الكذاب أخبأت الدخ والدخان، وهؤلاء الدجالون الكذابون الذين يتعاملون مع الجن، الجن يسترقون السمع ويأتون بكلمة حق ويضيفون إليها 99 كلمة كذب باق، فهذا من نوع الذين استخدموا الجن، ولذا لما لقي ابن عمر في الطريق انتفخ حتى سد الطريق. إذن هو دجال كذاب، قد تدخل على شخص فيذكر لك اسمك وأبيك وأمك وأتيت لغرض كذا وأنت تريد كذا وما إلى ذلك، هل هذا يدل على أنه يعلم الغيب؟ الجواب لا، لا يدل على أنه يعلم الغيب. أنا لي قرين وهذا له قرين، ما منا من أحد إلا ومعه قرين.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
0: القطوف الدواني.

0: ثناءً حسنًا. ما هو؟ سلامٌ على موسى وهارون، سلامٌ منا على موسى وهارون. فكل من أتى بعدهما إلى يوم القيامة يثني عليهما ويدعو ويسلم عليهما. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك كجزاء موسى وهارون على ذلك نجزي أي محسن أحسن في عمله فنعطيه الجزاء الأوفى. ثم قال إنهما من عبادنا المؤمنين. ما الذي أدى أو ما الذي أوصلهم إلى هذه الرتبة، إلى هذا التكريم والتشريف؟ ولأنهما كانا من عبادنا المؤمنين، ففيه مزية الإيمان على سائر الصفات. فيختم كل قصة بقوله إنه كان من عبادنا المؤمنين. فبهذا انتبهوا، يعني أن الإيمان إيمان، هذا يعني ينبغي للإنسان أن يتفقده كل وقت ويجدده بالاستغفار والذكر وتلاوة القرآن، حتى لا يتسخ وحتى لا يضعف. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم وغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عز وجل على موسى صلى الله عليه وسلم الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. وقال هاهنا: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، أي في الأقوال والأفعال. وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا. ثم فسره بقوله: سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
4: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار من ذكر الله من التقوى والإحسان. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال المسافر رطبا من ذكر الله.
2: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
5: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
6: الفصل الثالث والأربعون في

0: رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث في العطاس يشرع فيه للمسلمين. العطاس محبوب لله لأن فيه خير مصلحة، فيه تخفيف وإبراز بعض الأشياء المؤذية نافع ومفيد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالعطاس فيه فوائد ومصالح، ولهذا شرع الله المؤمنين عند العطاس يحمد الله لأنه نعمة فائدة، فإذا عطس الإنسان فليحمد الله كما قال صلى الله عليه وسلم: من عطس إذا عطس فليحمد الله، وليقول له هو يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة. أما التثاؤب من الشيطان، الله يكره التثاؤب، ينشأ عن الكسل والضعف والبطنة ونحو ذلك، والسنة لمن تثاءب أن يخدم ما استطاع، يعني يخدم فمه ما استطاع، يرد تثاؤب ما استطاع ويضع يده على فيه، هكذا يضع يده على فيه لأنه يفخر فاه فيستكره منظره والشيطان يضحك منه، فالسنة أن يضع يده على فيه وأن يخدم ما استطاع، ولا يقول ها، بل يخدم ما استطاع ولا يقول شيء عند تثاؤب إرغاما للشيطان. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدهم فليقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من عطس حمد الله فشمتوه، ومن لم يحمد الله فلا تشمتوه، يدل على أن السنة تشميت من حمد الله دون غيره. وقد عطس عنده رجلان عليه الصلاة والسلام، شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الآخر: يا رسول الله شمت هذا ولم شمت؟ قال: لأنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. هذه السنة في العطاس والتثاؤب مثل ما سمعتم، العطاس محبوب لله جل وعلا، والسنة في حق من عطس يحمد الله يقول الحمد لله، هذا أقل شيء، الحمد لله، أو يقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، كله طيب. والذي يسمعه يقول له يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، الرجل والمرأة، كبير والصغير. أما التثاؤب فإنه مكروه لله جل وعلا، فإذا تثاؤب الإنسان فالسنة له أن يكذب فمن ما استطاع يضع يده على فيه ولا يقول ها، لأن الشيطان يضحك منه، ومن أثار الكسل والضعف والبطنة ونحو ذلك. وفق الله الجميع.
0: صلى الله عليك يا شيخ، أحيانا يعني يكرر العطاس كم مرة؟ صلى الله عليك، يعني
1: كل ما عطس حمد الله شمته الحمد لله،
0: يعني أحسن يقول بعضهم شفاك الله وكذا، يعني
1: لا لا لا ما جاء شيء يعني يدعى على ما في بأس، لكن يشمت إذا حمد الله.
2: ما ورد أنه بعد الثلاث قال رجل مسكوم؟
1: لا، ما الحديث الصحيح كلها فيها التشميت، ما تحمد الله
2: ولو زاد.
3: هل يستحب الشيخ أن يذكره بالحمد لله إذا نسه؟
1: نعم أحسن، بعد التواصل بالحق.
2: الله يسلم عليك، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب،
1: ما في بأس، لكن ما وردت، لكن لأنه من الشيطان. الله يقول: وإما يغنمك فاستعذ بالله، إذا استعذ بالله ما في بأس، لأن التثاؤب صرح النبي من الشيطان.
0: الله عنك، قوله فشمتوه هو بدليل الوجوب؟
1: المعروف عند أهل العلم السنية الأصل الأوامر الوجوب، لكن هذه من أخلاق المسلمين بينهم، مثل البدء بالسلام، مثل التحفي عن الحال.
0: أحسن الله إليك، إذا كان الأمر في الآداب يكون للاستحباب؟
1: ما عليه إلا واضح، الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، لكن أهل العلم قالوا في هذا أنه مستحب، والمؤمن لا ينبغي أن يفرط، لأن الرسول قال: فكان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله. ينبغي المؤمن أن لا يتساهل في هذه المسائل. أحسن
0: الله إليك، لو ما حمد الله ما يقال شيء. أحسن الله
1: إليك، النكر لكن ما شمت، ما شمت، لكن الله السنة يا أخي أن تحمد ربك، إذا حمد الله تقول يرحمه.
0: أحسن الله
1: إليك، بعض الناس قد يكون جاهل وقد يكون ناسي.
0: أحسن الله إليك، إذا ما سمعت يحمد الله لكن سمعت الناس شمته،
1: لا يشفع لك حتى تسمع. بعض الناس شمته وما بعد سمع شيء، يوم يسمع العطاس ويقول يرحمه.
4: الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب.
1: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال: لا يزال مسافر رطبا من ذكر الله.
4: الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
5: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
6: أحسن الله إليكم. كيف يكون الصبر في الضراء وكيف يكون رضا بالقضاء حفظكم الله؟
7: الجواب: الإنسان تقع عليه أمور تكون محمودة، والمقصود بالمحمودة هنا تكون محمودة شرعا، وتقع عليه أمور يكرهها هو، ولكنه لا يدري عن عواقب هذه الأمور لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فالإنسان عندما تحصل له نعمة من نعم الله جل وعلا من أي وجه من وجوه النعم، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذه هي السراء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع عليه أمر يكرهه فإنه يبحث عن السبب الذي نشأ عنه هذا الأمر الذي نشأ عنه وقوع هذا الأمر المكروه، فقد يكون بسبب عصيان من ذلك الشخص، إما بترك واجب أو بفعل محرم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. أما إذا رجع إلى نفسه ولم يجد تقصيرا منه، فإن هذا الابتلاء يكون من أجل زيادة حسناته، وعليه أن يرضى ويسلم ويصبر ويحتسب حتى يأجره الله على ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. لأنه إذا تسخط كما يفعله بعض الناس، إذا تسخط فإنه يكون آثما بدلا من أن يكون مأجورا إذا صبر. وبالله التوفيق.
4: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
5: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
4: مع الدرس 47 بعد 100.
9: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخيره ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابته الذين آزروه وجاهدوا معه ونشروا دعوته. يقول الإمام ابن قدامة في كتابه كتابه العمدة عمدة الفقه باب في تعارض الدعاوى، قد قرأنا منه جملة من أي من هذا الباب، لكن أقرأه متنا فقط. يقول: إن تنازعا أي المدعيان متداعيان قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، لأن اللبس يدل على كمال اليد عليه. وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له. وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، أي صاحب الزرع. وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلت كل صناعة لصاحبها. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما. وإن تنازع أي المتنازعان حائطا مأخوذا بينهما أو محلولا منهما فهو بينهما، يعني الأصل هذا الجدار الذي بين البيتين أو بين الملكين أنه شركة بين هؤلاء. وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، يعني كان هذا بمنزلة اليد يده عليه. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما اللي بين الأرض والنهر، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما. وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه، يعني يريد الميراث، فإن عرف أصل دينه أي هذا الميت حمل عليه. إذا عرف أنه كافر ولم يثبت إسلام فالأصل أنه للكافر، وإن عرف أنه مسلم فلا ميراث للكافر من المسلم، لأن الكافر لا يرث المسلم. وإن لم يعرف أصل دينه المتوفى فالميراث للمسلم، لأن الأصل في من يموت في أرض الإسلام ولا يعرف دينه الأصل هو أنه على دين أهل هذه الأرض هذه البلاد. وإن كانت له مبينتان فكذلك، يعني تعمل بينته ليس صاحب اليد، لأن صاحب اليد يده كافية. وإن كانت لأحدها بينة حكم له بها، وإن كان كل واحد منهم من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتقا كله ولا لهما عليه، لأن كل واحد منهما يدعي أن الشريك أعتق نصيبه فيسري العتق على الموسر. إن إذا ملك شخصان رقيقا فقام أحد الشريكين فأعتق نصيبه، شريكه الثاني إذا كان المعتق موسرا فشريكه الثاني ليس له إلا ثمن العبد يطالب به المعتق، فإذا ادعى كل واحد منهما أن صاحبه أعتق فكل واحد يدعي أن نصف هذا الرقيق حر فيتحرر وليس لهما ولا. وهذا كما ذكرت فيما يتعلق بالرقيق أصبح الآن لا وجود له في العالم الإسلامي لا يشاء الله، لكن الجهاد الأصل أنه قائم إلى قيام الساعة، فكلما وجد جهاد حقيقي وترتب على الجهاد استرقاق فالاسترقاق صحيح وتسري على الأرقة التملكات. قال وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر، لأن المعسر يخبر أن خصمه أعتق النصف، فإذا منه أعتق النصف يسري العتق من المعتق الموسر إلى نصيب المعسر، فيكون للمعسر فقط أدي الثمن. إذا أراد يطالب المعتق لنصيبه فهو يعترف بأنه بأن شريكه أعتق نصيبه، وبالتالي يسري العتق على نصيبه هو، لكن له قيمة نصيبه من المعتق الشريك. قال وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، إذا كان هذا العبد المملوك يملكه فقيران لا شمال لهما لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه، يعني عتق نصيب الشريك ولم يسري إلى باقيه ولا ولاء عليه، لأنه يعترف أن صاحبه أعتق وشراءه لنصيب صاحبه يكون حكمه حكم المستنقذ للشيء المظلوم حتى لا يبقى مسترقا وهذا المدعي يدعي أنه عتيق. وإن قال رجل لعبده إن بلئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برءة أو قتله، يعني هذا القول من المالك معناه أنه ثابت، لكن المالك لا يدرى هل مات ميتة عادية أو أنه قتل، ففي هذه الحالة إذا ادعى العبد برعة أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم. لماذا قولهم؟ لأن معهم أن هذا الشخص مملوك ولم يثبت عتق ولم ينقل هذا العتق إلا من له مصلحة فيه، فهو يخبر بشيء لهم فيه مصلحة. قال وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة، ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه، يعني يعتق ثلثاء العبد، لأن الشخص لا يملك من التصرف في مرض موته إلا بثلث المال، فقد يكون في هذا الحال ليس له إلا هذا العبد، هذا ليس له سوى هذا العبدين. فلما حصلت الادعاء هذا ومات في هذا المرض يسري ما منحه الله إياه من التصرف بثلث ماله في هذه الحالة، فيعتق ثلث العبد ويبقى ثلث واحد، وثلث الأثلاث يبقى عبارة عن ثلثين، عتق كل ويقال عتق منه ثلثه إن لم يجيز عتقه كله. وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما أي من العبدين، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه البينة. كل هذا شبه تحصيل حاصل بالنسبة لهذا الزمن. والله قال هنا باب حكم كتاب القاضي، يعني القاضي لما يحكم بين اثنين أو جماعتين ينهي الحكم يكتب أني حكمت بينه وكذا وكذا، إما أن يكتبه إلى قاض معين وإما أن يكتبه مطلقا إلى جميع القضاة والولاة لم مر عليه هذا الحكم. قال هنا يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم حكم على غائب ثم ومتى حكم أي القاضي على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله، وأخذ المحكوم عليه به يعني بهذا الحكم الذي حكم به قاضي تلك البلد على هذا الشخص اللي في محل آخر يؤخذ له، ولا يثبت الحكم هذا إلا بشاهدين، لا بد أن يشهد القاضي الذي حكم شاهدين عدلين يعني ثقات، كل واحد منهم ثقة يقولان قرأه علينا أي قرأ القاضي الحكم، أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. يقول فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. قال في الشرح مسألة يجوز الحكم على الغائب إذا كان المدعي بينة، فمتى يدعى يعني المدعي حقا على غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها، وكان شريح القاضي لا يرى القضاء على الغائب، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه. وعن أحمد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك لا تدري بما تقضي. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال المعلق رجعه أبو داود والترمذي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث علي، وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال. قال لأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان الآخر كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل بينه، إن الشخص الذي حكم عليه من هذا القاضي والمحكوم عليه في بلد آخر والقاضي سمع البينة التي تشهد للمدعي وكانت البينة بينة عادلة، هذا لا يمنع إذا كان للخصم الثاني حجة تدل على براءته، إما أن تكون هناك بينة تشهد بأنه قد قضى ما عليه، أو بينة تشهد بأن المدعي سبق أن أعفاه من ما عليه من حقوق إلى غير ذلك. يقول هنا لأنه قضى لأحد الخصمين فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها فلم يجز الحكم عليه قبل حضوره. ولنا يعني إن هذا مذهب الحنابلة أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقضى لها عليه ولم يكن حاضرا. هنا جاءت هند بنت عتبة أم معاوية زوجة أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل من السيك الشحيح ولا يعطيني ما يكفيني، فهل لي أنا أخذ من ماله لنفقتي ونفقة أولادي؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي بالمعروف، يعني بالشيء الذي تعارف الناس على أن مثل هذا الشخص عليه من النفقة مثل هذا المقدار لمثل هذه الأسرة، مقصود المعروف الذي، لأن الغني عليه نفقة والمتوسط عليه نفقة والفقير عليه نفقة، كل ينفق أو كل يجب عليه على قدر حاله. والحديث هذا حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد من طريق من طرق كلهم من حديث عائشة. ولأن أبا حنيفة وافقنا في سماع البينة فيقول هذه بينة عادلة مسموعة فجاز الحكم بها، يعني ما دام أنه أجاز سماع البينة ما الذي يمنع من إصدار الحكم بها؟ يعني ما الفائدة في البينة إذا لم تكن موصلة إلى حكم؟ قال كما لو كان حاضرا. وأما حديث فنقول هو أنه إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم على قبل سماع كلامهما معا، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين ويفارق الحاضر الغائب، فإنه لا تسمع البينة على حاضر ولا غائب بخلافه، والغائب بخلافه، يعني البينة لا تسمع على الحاضر قبل حضوره. الآن الذي عليه العمل الآن القاضي ما يحكم بالشهادات التي جاءت إليه، جاء شخص وقال أنا لي مبلغ كذا وكذا على فلان أو على الشركة الفلانية ورفع هذا الأمر للقاضي، ما يقبل القاضي منه، لأن الدعوة تقام في الأصل على المدعى عليه في بلده، فيقال للمدعي اذهب إليه وادع عليه في بلده. قد تكون البينة في البلد التي فيها القاضي، هذا القاضي الأول، حل مثل هذا الإشكال طريقة الاستخلاف، أن القاضي الذي يسمع بينة المدعي يسمع دعوى المدعي على المدعى عليه، المدعى عليه قد يعترف فلا يحتاج إلى بينة ويحكم القاضي بالحكم، وقد لا يعترف فمن حق المدعي أن يطلب من القاضي استخلافا للقاضي الآخر.

إجراءات مثل هذا الحكم الذي يحكم القاضي بشهادة أحضرها المدعي وكانت عادلة فاهمة أمر الشهادات، إذا حكم القاضي وذهب بالحكم للقاضي الآخر لتنفيذه، من حق المدعى عليه المحكوم عليه أن يطلب أن يفتح له المجال ليثبت أن هذا المحكوم به قد برئت منه ذمته، إما بوصول وتوافق أو بتنازل أو غير ذلك، لا ينفذ في الحال دون أن يسمع جوابه، لا بد أن يعرض عليه ويسأل عن رأيه فيما نطق به هذا الحكم من ذلك القاضي. ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي البلد الغائب لزمه، قال والأصل في كتاب القاضي إلى القاضي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الكتاب سليمان عليه السلام أرسله لملكة القوم التي قال عنها الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، فأرسل نبي الله سليمان الكتاب مع الهدهد وقال ألقه إليهم وتولى عنهم وانظر ماذا يرجعون. المرة لما رأت وصلها الكتاب كلمت قومها قالت لهم ما نصت عليه الآية إني ألقي إلي كتاب كريم، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف، وكان في كتابه إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فأسلم تسلم اللهم استعان وأسلم يؤتك الله أجرا عظيما، وإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلهي. وروى الضحاك بن سفيان قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة وشين أو عشيم الضبابي من دية زوجها. أشار في التعليق على كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لملوك فارس والروم وغيرهم قال صحيح، يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد النجاشي الذي هاجر إليها من هاجر من الصحابة الحبشة، هذا أسلم وأتى الخبر إلى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخبر النبي أصحابه أنه مات وأمرهم بالخروج معه وصلوا عليه صلاة الغائب. وهذه الصلاة هي التي علمت أنها حصلت على شخص ليس عند المصلين عليه، ولم يثبت حديث صحيح بمثل ذلك لأي أحد من الناس، لكن النبي لما صلى النبي مشرع، والأصل في تشريعه أنه عام، لكن هل هو مطلق يصلى على كل من مات في بلد آخر أو أنه ينظر إلى الواقعة؟ الواقعة مثل هذه قصة النجاشي، النجاشي مات في بلاد كفر وليس عنده من يصلي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإذا فرض أن أحد مات في بلاد كافرة ولم يصلى عليه وأراد الناس أن يصلوا عليه يكون هذا فيه

0: شبه من حال النجاشي، والذي عليه العمل في كثير من الأوقات أنه يصلى على الشخص ذي المكانة في العلم وغيرها بتوجيه من الجهات المسؤولة. حبيت أن أذكر هذا لمجرد التنبيه عن هذا الوقع. قال في الحديث الآخر لله الرقي الآخرة، وروى الضحاك النبي أمر أشيا بأن يدفع للمرأة نصيبها من دية زوجها، وأمره حكم، يعني يتعين على كل أحد يبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ أمره، إذا كان أمرا ليس مصروفا عن الوجوب. قال حديث أشيم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والإمام أحمد كلهم من حديث الضحاك بن سفيان، وقال الترمذي حسن صحيح. قال عاد الشارح، وأجمعت الأمة على خطاب القاضي إلى القاضي، ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته ومطالبة به إلا بكتاب القاضي، فوجب قبوله. فإذا ثبت هذا فإنه يلزم القاضي الواصل إليه الكتاب قبوله وأخذ المحكوم عليه به، لأن ذلك هو المقصود منه. وهنا ما قال يجب على القاضي الذي رفعت له البينة أن يسمع، إنما قال يجب على المحكوم المكتوب له أن ينفذ الحكم. وهذا الوجوب أيضا يحتاج إلى انتفاء ما يمنع، وما يمنع أن يثبت أن الحق أن أذنه برئت أو أنه تم الخلاص سداد الدفع أو غير ذلك من الأسباب التي يثبت بها براءة الذمة. قال هنا مسألة، ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أن هذا كتاب إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامه، فيعتبر في ثبوته ثلاثة شروط. أحدها أن يشهد به شاهدان عدلان، وقيل يكفي معرفة خطه وختمه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة إذا كان الشخص القاضي الكاتب خطه معروف لا يمكن أن يلتبس بخط غيره، وأمن احتمال التزوير وكذلك الختم، وإذا لم يؤمن احتمال التزوير فالتزوير يحتاج إلى دعوة، الذي يريد أن يطعن بالحكم عليه أن يثبت أنه مزور، وإذا لم يثبت فيبقى سالما على الأصل. قال هنا قيل يكفي معرفة خطه وختمه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة، ويتخرج لنا مثله بناء على ما إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه بخطه عمل بها، ولنا أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجوز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات العقود، ولأن الخط يشبه الخط، الختم يمكن التزوير عليه ويمكن الرجوع إلى الشهادة، فلم يعول الخط كالشاهد، لا يعول الخط. الشرط الثاني أن يكتب القاضي من موضع ولايته، إن كتب القاضي من غير عمله كتابا لم يسغ قبوله. يعني مثلا قاضي في الدمام وجاء للرياض وطلب منه شخص أن يكتب كتاب من القاضي الرياض ويحضر عنده شاهدين ويشهد عنده ويكتب للقاضي، لا ما يقبل، لا يقبل إلا في المكان الذي له فيه سلطة سلطان. فعلى فرض يعني صلاحيته ما هو إلا بمنزلة الفتوى، والفتوى لا تلزم. إذا أفتى شخص بأن الحق لفلان إن قبله القاضي الآخر قبله، وإن لم يقبله طالب بما يثبت الحق. نقول أن يكتب القاضي من موضع ولايته، فإن كتب القاضي في من غير معامله كتابا لم يسغ قبوله، لأنه لا يسغ له في غير ولايته حكم، هو في غير ولايته كأي واحد من طلبة العلم فهو كالعام. الشرط الثالث أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، لا يتسلم القاضي المكتوب له وهو في الرياض، القاضي الدمام والقاضي الذي في الرياض في مكة في عمرة ونحو ذلك، لا لا يتسلم شيء إلا في مقر عمله من هذه الكتابة ولا يعتد له. فإن وصل في غير موضع ولايته لم يكن له قبوله حتى يصل إلى موضع ولايته. لمسألة، قال مسألة، فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره، يعني كتب قاضي الدمام لقاضي الرياض، قاضي الرياض ما وصل كتاب إلا وقد توفي وحل محله غيره، على من حل محله أن يتلقى الكتاب. قال جاز قبل الكتاب سواء مات أو عزل قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، لأن المعول للكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم أي القاضي وهما حيان، يجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت، ولأن كتابه إن كان بما حكم به إن كان بما حكم فحكمه لا يبطل بموته وعزله. إذا حكم القاضي ومات فالحكم ما مات، إذا حكم القاضي وعزل فالحكم ما عزل باقي. قال يقبل في كل، قال ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهدي الأصل. شاهدي الفرع يعني إذا كان عند شخص أو شخصين شهادة لفلان وطلب فلان هذا أن يحمل شهادتهما غيرهما خشية من غياب لا يرجى منه حضور أو موت أو غير ذلك، جاز أن يحملها، فيسمى شهادة المتحمل شهادة الفرع، والشاهد الأول شهادته هي شهادة الأصل. قالوا ولأن كتابه إذا كان بما حكم فحكمه لا يبطل موته، وإن كان فيما ثبت بشهادة فهو أصل، واللذان شهد عليه فرع. ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهدي الأصل. قال مسألة، ويقبل كتاب القاضي في كل حق، يعني في جميع الحقوق إلا في الحدود والقصاص. قال هنا، قال الشافعي رضي الله عنه، يقبل كتاب القاضي في كل حق لآدم من الجراح وغيرها، وفي الحدود التي لله تعالى على قولين، لأن كل حق يثبت بالشهادة فإنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة فيثبت بها كسائر الحقوق أو كالشهادة على الأموال. قال ولنا الشارح هنا يعترض على بعض قول الشافعي، يقول ولنا أن حدود الله سبحانه مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار بها، والشهادة على الشهادة لا تخلو من الشبهة، ولذلك فاشترطنا لقبولها تعذر، فاشترطنا تعذر شهادة الأصل، ولم نقبلها إلا للحاجة، ولا حاجة ها هنا. يعني فيما يتعلق بالحدود، كثير من الحدود قد لا تثبت إلا بالإقرار، وإذا شهدت هذه الشهادة ومات الشاهد قد يكون المقر رجع عن اعترافه، ورجوع المقر في الحدود كلها يسقط الحد إذا ما إذا كان الحد لن يثبت إلا بإقرار المقر. لكن يبقى القتل، القتل الاجتماع فيه حق لله وحق للعباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، البخل والتشدد فيها. فإذا اعترف شخص بأنه قتل فلان لا تسقط، يسقط هذا الاعتراف، ولو مات من شهد به قال ولم نقلها إلا للحاجة ولا حاجتها هنا، لأنه لا نص فيها ولا يصح قياسه على موضع الإجماع لما بينا من الفرق، فيبطل إثباتها. الشهادة على الأموال لا محرج فيها، على الحدود التي لله مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. ولذلك قال العلماء أن حتى الاعتراف بالحرابة إذا تراجع المعترف اعترف عند التحقيق معه بأنه كان محارب وقبض عليه قبل أن يتوب، لأنه إذا تاب نص القرآن، ثم اعترف وشهد عليه بهذه الاعتراف، هذا لا يكفي، لأنه إذا رجع عنه ولو كان شهد به الشهود، لأن شهادة الشهود ليست أقوى من اعترافه. فما دام أن اعترافه إذا تراجع عنه يقبل، فاحتمال أيضا رجوعه بعد تفرقهم أن يكون رجع ولم يعلم الشهود بذلك.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيكم، ما هو الذكر المقصود في هذه الآية المباركة؟
3: قول الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات أي انصرفتم منها بعد وقوفكم بها إلى غروب الشمس. فإذا أذكروا الله عند المشعر الحرام أمرنا بعد عرفة أن نذكر الله ونثني عليه في المشعر الحرام، والمشعر الحرام مزدلفة فيسمى مزدلفة ويسمى جمعا وتسمى المشعر الحرام، كلها أسماء لذلك المكان، فأمرنا الله أن نذكره فيها عند المشعر الحرام. ولهذا طبق النبي هذه السنة فلما غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء ثم بات بها حتى طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها ثم انتظر قليلا وقبل طلوع الشمس أفاض إلى منى. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم للإسلام ومن عليكم به وإن كنتم من قبل من الضالين. كنتم قبل الإسلام في ضلال في عباداتكم وفي أخلاقكم وفي قيمكم وفي أعمال كلها، فجاء الله بالإسلام فهداكم به من الضلالة وجمع بين قلوب الفرقة وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. فاحمدوا الله على كل حال واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أمرهم أن ينصرموا مزدلفة مع الناس فلا يكونوا كأهل قريش الذين لهم انصراف خاص وطريق خاص. أمر الجميع بأن أفيضوا كما أفاض الناس، وإن الحج لا فوارق فيه. كانت قريش لا يقف بعرفة وإنما يقف مزدلفة ويقول نحن أهل الحرم لا يليق بنا أن نقف في غير الحرم. بين الله ذلك نهاهم الله عن ذلك وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ففي الحج ذكر لله واستغفار وتوبة وإقلاع من الذنب والخطأ.
1: فاذكروني أذكركم.

0: إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

آخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير رحمه الله: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

المسلمين والمسلمات، وكما تقول الملائكة عليهم السلام للمؤمنين عند الاحتضار أي عند خروج الروح في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال السدي رحمه الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً نزلت في أصحاب سلمان الفارسي رضي الله عنه بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان رضي الله عنه من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى عليه السلام كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى عليه السلام فلم يدعها ولم يتبع عيسى عليه السلام كان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى عليه السلام كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمداً صلى الله عليه وسلم منهم ويترك ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً. فمن تبع نبيه الذي في عصره واتبعه ومات على ذلك وهو على خير، وأما من كفر بمن بعده فقد كفر والعياذ بالله. فقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فأنزل الله بعد ذلك: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه، فإنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع دينه واتباع القرآن. فإن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم،
بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم

والنصارى جمع نصران، كنشوان جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. قال الشاعر: نصرانة لم تحنف. فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتمًا للنبيين ورسولًا إلى بني آدم على الإطلاق، فكل من على وجه الأرض مكلف بالإيمان بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فهو كافرٌ أيًا كان. وجب عليهم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقًّا. اللهم ثبِّتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وسُمِّيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك رحمهم الله. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق رحمهم الله: لا بأس بذبائحهم ومنكحتهم. على كل حال، الله تعالى أحل ذبائح أهل الكتاب ومنكحة نسائهم، وأما الصابئون فلم يرد في ذلك شيء. وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم ابن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن رحمهم الله ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وهذا شرك، العبادة لله، الملائكة عبيد لا يستحقون شيئا من العباد، فالذي يعبد الملائكة كافر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن رحمه الله قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية، خبر بعد أنهم يعبدون الملائكة، مشركون يعبدون الملائكة، الملائكة عبيد لله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة، هذا كفر، ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة، فمن عبد غير الله فهو كافر. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا سن بلد، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. ما زال ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله: الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولا

يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. فالذي لم يؤمن بالنبي هو كافر والعياذ بالله. لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه شيء. وحكى القرطبي رحمه الله عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي رحمه الله: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، هذا كفر. النجوم لا تأثير لها، خلق الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، فمن عبد النجوم فهو كافر. ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري رحمه الله بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم، واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، وهذا كفر، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها، كل هذا كفر. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام رادًا عليهم ومبطلًا لقولهم. فعبادة الكواكب وعبادة النجوم كفر والعياذ بالله. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون، أي يرمون من أسلم بالصابع، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك. المشركون كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. على كل، ما من قوم إلا بعث الله فيهم نبيا، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلص العبادة لله وهو ناجي، ومن لم يفعل ذلك فلا خير فيه.

0: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذونه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد رحمهم الله، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما الطور ما أنبت من الجبال، الجبل الذي فيه نبات يسمى طور، وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا، لما أبوا أن يعملوا بما أنزل الله رفع الله عليهم الجبل ليقروا. وقال السدي رحمه الله فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك، يعني على جنب من الرأس، وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن رحمه الله في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، وقال مجاهد رحمه الله بقوة بعمل بما فيه، وقال قتادة رحمه الله خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة، ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع رحمهم الله واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرسال النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إليك لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل أي ما نزل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعاً لهم، فتحيَّلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، وكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول عز وجل، حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فعملوا الحيل، فمنهم من ربط الحوت وربط وتد خارج البحر وجاء يوم السبت وفك الحبل وأخذ، ومنهم من حفر حفرة قريبة من البحر فسقطت الحيتان في الحفرة فجاءوا يوم السبت وأخرجوها من الحفرة، فلما عملوا الحيل مسخهم الله إردا وخنازير، نعوذ بالله من عذاب الله. فعلينا أن نتقي الله ولا نحلل الحرام ولا نعمل الحيل بل نجتنب الحرام. وقال السدي رحمه الله: أهل هذه القرية هم أهل أيلة. وكذا قال قتادة رحمه الله، وسنورد أقوال المفسرين هناك من مبسوطة إن شاء الله وبه ثقة. وقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله، فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. فهذا القول في نظر، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. على كل حال الله مسخهم قردة وخنازير. ورواه ابن جرير رحمه الله عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمرو الباهلي عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالله مسخهم قردة وخنازير حين عملوا الحيل واستحلوا صيد السمك يوم السبت. فعلينا أن نتقي الله ونحذر المحرمات ونحذر الحيل. وقال العوفي في تفسيره رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة الشبان صاروا خنازير، نعوذ بالله من غضب الله. الشبان صاروا قردة والشيوخ صاروا خنازير، نعوذ بالله من غضب الله. وقال شيبان النحوي عن قتادة رحمه الله: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قرودا تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء، نعوذ بالله من عذاب الله. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن مصيصة سنبلد، حدثنا محمد بن مسلم عن الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلك، يعني مسخوا قردة ثم أهلكهم الله. والقردة والخنازير كانوا من قبل، لكن هؤلاء الذين مسخوا هلكوا. ما كان للمسخ نسل، أي ما تناسلوا بعدما مسخوا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمسخهم الله قردا بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في 6 الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. نعوذ بالله من عذاب الله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قوله: كونوا قردة خاسئين، قال: يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره، وكانوا في قرية بين أيلة والطور ويقال لها مدين، فحرم الله عليهم بالسبت الحيتان صيدها وأكلها، وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعة أي الحيتان إلى ساحل بحرهم، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فكانوا كذلك، حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا أي اشتهوا إلى الحيتان، عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت، فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه، حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذه في يوم السبت، ثم انطلق به فأكله، حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل، قال: ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا، لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم، اتقوا الله، ونهوهم عما يصنعون. فقالت طائفة أخرى: لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، ولم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: إلى
1: قبس ثمين. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: من كلام العلماء الربانيين.
1: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
3: فهي كنوز علمية باهرة،
1: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
3: فحواها درر
1: وفوائد زاهرة.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
4: الشيخ صالح، حتى يكون المسلمون على نهج سلفي واضح مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون لهم يحفظكم الله حتى يبتعدوا عن الشبه وأقوال المشبوهين وتأثيراتهم يحفظكم الله؟
5: يقال لهم ما قاله سلف الأمة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يصلح أولها إلا بالاجتماع والاتفاق ونبذ الخلاف والحرص على المسيرة الواحدة. يترك أحدهم رأيه في بعض الأمور اتباعا للجماعة. ولهذا لما أتم عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه الصلاة في منى، وكان قبل ذلك يقصر الصلاة ويقصر قبله الخلفاء الراشدون وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فأتم، فاستنكر الصحابة ذلك عليه ورأوا ذلك خلاف السنة. وقال ابن مسعود هو أحد أحبار الصحابة وكبار علمائهم: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فلما حانت الصلاة صلى بالجماعة بجماعة أصحابه 4، فقال له أحدهم: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، قلت ما قلت ثم تصلي 4؟ قال: الخلاف شر.
6: الله أكبر، الله أكبر.
5: هو من كبار الصحابة علما ومنزلة، ويقول النبي: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ من قراءة ابن أم عبد. ثم هو يقول رضي الله عنه: يترك ما يرى كراهية الخلاف إذا اتفق المسلمون ورجعوا إلى كلام ربهم جل وعلا وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وتابعوا التابعين. هؤلاء القرون الثلاثة هم الذين ثبت أنهم أهل الخيرية، والقرن الرابع هو الذي شك الصحابي فيه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران ابن حصين: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو 3، فبعد قرنه قرنان، هذا لا شك عنده فيه. فهذه القرون الثلاثة وهي الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ويلحق بهم القرن الثالث بعدهم وهو تابع التابعين. هذه الفترة وهؤلاء النخبة من هذه الأمة لو رجع المسلمون إلى ما كانوا عليه لعزوا وسادوا واجتمعت كلمتهم، وإن لم تجتمع يجتمع ملكهم، لأنه ممكن أن يكون هنا دولة وهناك أخرى ولا يضيرهم. فقد كانت الدولة العباسية في المشرق والدولة الأموية في المغرب، وكل واحدة من الدولتين تخيف جيرانها من الكفار، ولا يمنع أحدهم أن يشهد للآخر بالأهلية، ولن يتجرأ ملوك بني أمية في المغرب أن يسمي أحدهم نفسه خليفة إلا بعد أن قطعت أوصال الخلافة العباسية. إلا فأولا يتورع أن يقول إنه خليفة. وكذلك لما سئل المنصور وقال له قائل: السلام عليك يا صقر قريش، قال له: لست بصقر قريش، صقر قريش عبد الرحمن، يعني الداخل الذي ذهب إلى أرض لا أهل له فيها ولا عشرة وأقام ملكا. كان لا يمنع أحدهم عدم محبته للآخر أن يشهد بفضله. فإن شاء الله إذا اتحدت كلمة المسلمين وأقاموا الكتاب والسنة ورجعوا إليهما وإلى ما استنبط منهما، وأحلوا ما أحل الله ورسوله، وحرموا ما حرم الله ورسوله، ولم يدينوا إلا بما أحله الله وشرعه، سوف يعلو أمرهم ويسلمون من الإذلال والذلة، وينبذون كل أسباب الضعف والمهانة، وما ذلك على الله بعزيز.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: يقول: إذا أدرك المسافر التشهد الأخير في الصلاة الرباعية مع الإمام، فهل يصلي أربعا أو ركعتين؟
5: الجواب: الشخص إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام في الصلاة الرباعية وإذا سلم الإمام فإنه يصلي أربعا، لكن قد يقع هذا لمن فاتته الجمعة فيأتي إلى المسجد ويجد الإمام في التشهد الأخير، ففي هذه الحال إذا دخل معه فلا بد من شرطين. الشرط الأول أن يدخل معه بنية الظهر، والثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونوى الدخول معه بنية أنه يصليها ظهرا، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات. أما إذا قام بعد سلام الإمام وأتى بركعتين فإنها تكون من باب التطوع ولا تجزئه، وبالله التوفيق.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منهم وظلما: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقبحهم الله ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: قل ما يكون لي، أي ما ينبغي ولا يليق، أن أبدله من تلقاء نفسي، فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تابعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده.

0: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا طويلا من قبله، أي قبل تلاوته وقبل درايتكم به، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني. أفلا تعقلون أني حيث لم أتقوله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك؟ وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حاله بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعي العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ولم تخف عليكم حالي، ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد.

0: السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: يقول تعالى: ويعبدون، أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده. وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم، ولهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه، أفأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ كل يكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول، فإنه يجزم بفساده وبطلانه.
0: سبحانه وتعالى عما يشركون،
1: أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.

أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح، ولكنهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون. ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب.

ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعنون آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، وكقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فقل لهم إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله، أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة.

يقول تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف نسوا ما أصابهم من الضراء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة بل استمروا في طغيانهم ومكرهم. ولهذا قال: إذا لهم مكر في آياتنا، أي يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق. قل الله أسرع مكرا، فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، فمقصودهم منعكس عليهم ولم يسلموا من التبعة، بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون ويحصيه الله عليهم ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء.

لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر، ذكر حالة تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها، حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن البحرية وجرين بهم بريح طيبة موافقة لما يهونه من غير انزعاج ولا مشقة، وفرحوا بها واطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم أي عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده، فدعوه مخلصين له الدين، ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام، فقالوا: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم، فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق، فهل لا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟ ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم، ولهذا قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها، النزر اليسير الذي سينقضي سريعا ويمضي جميعا ثم تنتقلون عنه بالرغم، ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم.

وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. فذلك كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إراداتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه. فبينهم في تلك الحالة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت. فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان. ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية فقال:

عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه، فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله:

0: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه، فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء فهم كما قال الله عنهم: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها،
1: هم فيها خالدون
0: لا يحولون ولا يزولون ولا يتغيرون.

0: يعلمون.
1: لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة مثلها، أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. وترهقهم، أي تغشاهم ذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم. وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في الوجوه.

0: فكم بين الفريقين من الفرق، ويا بعد ما بينهما من التفاوت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: ويوما

0: يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم، فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي، وحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة، وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما كنتم إيانا تعبدون، فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد.
1: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين.
0: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان، كما قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك،

0: فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. ولهذا قال تعالى: هنالك، أي في ذلك اليوم، تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تتفقد أعمالها وكسبها، وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: في قول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يقول: ما علاج الحسد وكيفية الوقاية منه شرعا؟
4: حقيقة الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، إما أن يتمناها نفسه أول عيب يتمنى زوالها وإن لم تنله، فإما أن يكون تمنيه لها كأن حسده عليه لرجاء أن تصل النعمة، وإما أن يكون حسده لهذا الشخص ولو لم تنتقل تلك النعمة إليه لما في قلبه من بغض والعداء المسلمين. والحسد خلق مذموم ومن أخلاق اليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الحكمة وآتيناهم أجرا عظيما. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. الآية. فالمقصود حسد بأخلاق اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع على بيع بعض، وكونوا عباد الإخوان. فالحاسد كان لقضاء الله يشقى بذلك في قلبه غل عن المسلمين، كلما رأى نعمة طالته ذلك النعمة وأكل من جسده ما تأكل من الهم العظيم والحزن الكبير، ولو رضي بالله وعلم أن الله حكيم عليم يبصر لمن شاء ويقدر، يعطي على بعلم ويمنع بعلم، لما أصابه ذلك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: بينما النبي جالس مسجد بين أصحابه إذ قال لهم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: فدخل الأنصار إن عليه في يديه تقطع لحيته من وضوئه، فسلم على النبي وجلس. ثم في اليوم الثاني قال: وجه هذا الرجل. ثم في اليوم الثالث قال عبد الله بن عمرو العاص. فلما تكرر قول النبي في ذات أيام إنه الجنة أحببت أن أسجل عمله. قال: فقلت: يا عم، إني لاحيت أبي ثلاثة أيام، فإن أحببت أن تؤويني حتى أيام ثلاث فعل. قال: نعم أفعل. قال عبد الله: فنمت مع ذا ليال ما رأيت كثيرا صلاة ولا قراءة. فقلت: يا عبد الله، ما بيني وبين أبي شيء، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام ثلاثة أنه يدخل عليكم رجل من هذا الرجل من الجنة، ودخلت أنت. قال: يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت. قال: من صرفت ودعاني وقال: لا، لكني لا أجد في نفسي حرج من خير ساقه الله لمسلم. قال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بكلمات ما بلغت، وتلك التي نعجز عنها. فانظر إلى سلامة القلب من الغل وطمأنينته، أنها رفعت منزلته ودرجته، لأن هذا هو الفضل العظيم. والله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كلما رأيت نعمة على أخيك فقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وسأل الله فضل. قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضنا على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال العلماء: يعالج الحسد بأن لا يمضي، إذا وقع فيه الحسد لا ينفذه، إذا وقع فيه قلبه لا ينفذه بالكلام، لأن الحاسد يسب وينقل ويشتم في الظاهر ويتحدث مما يعني يبين ما في قلبه من الخبث، لكن إذا كتمه ولم يظهره حاول عدم إظهاره لعل الله يكفي شره إن شاء الله.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى،
5: من سنن الهدى،
1: صلاة الضحى،
5: صلاة الضحى.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه.

0: فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
2: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى. ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
3: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
4: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا وقت وقت الله.
1: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
5: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح بالرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
6: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
1: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة.

0: جاب قائلا:
1: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: من سنن الهدى،
3: من سنن الهدى،
2: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أمر باختبار اليتيم قبل بلوغه إذا قارب البلوغ بأن يعطى شيئا من المال القليل ويراقب تصرفه فيه، فإن رؤي منه الصلاح في التصرف فإنه يدفع إليه ماله بعد بلوغه، وإن رؤي سوء تصرفه فإنه يستمر الحجر عليه ولو بعد البلوغ، لأن الله رتب دفع الأموال للأيتام على شرطين، والمرتب على أمرين لا يحصل بأحدهما، ورتبه على أمرين: الأمر الأول البلوغ، وذلك بأن تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة، وهي أولا الاحتلام، فإذا احتلم الصغير دل ذلك على بلوغه. الأمر الثاني الإنبات، فإذا أنبت حول القبل شعرا خشنا فهذه علامة البلوغ. الأمر الثالث أن يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ الصغير 15 سنة فإنه يكون قد بلغ الحلم، وإن كان اليتيمة امرأة فإنها تزيد على هذه العلامات بالحيض، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، أو الحمل، إذا حملت أيضا فإنها قد بلغت لأنها لا تحمل إلا من إنزال. والشرط الثاني الرشد، وهو سلامة التصرف في المال بأن لا يسرف فيه أو يضيعه، ويعرف ذلك بالاختبار قبل البلوغ كما سبق.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أصول السنة.
2: أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة، مع الدرس الثالث.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل كما سمعتم يتعلق بوجوب الإيمان بالميزان. والميزان في اللغة اسم آلة من الوزن، وهو ما تعرف به مقادير الأشياء خفة وثقل. والميزان شرعا ما يوصفه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن العمل والعامل وصحيفة العمل. قال: قد دل على وجوب الإيمان بالميزان يوم القيامة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، إجماع أئمة أهل السنة. فمن الكتاب الكريم قول الحق تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الآية. وجاءت السنة بتفصيل الوزن على ما سلف ذكره، فوزن العامل أشار إليه الإمام رحمه الله بقوله: فيوزن إلى آخره. وفي الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فقوله الرجل السمين العظيم هذا من باب التغليب لا باب التخصيص. وأما وزن العمل فمن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة وتبعها حتى تدفن، صلى عليها وتبعها حتى تدفن، كان له قران. وفي رواية قال: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا وزن العمل. وفي حديث آخر: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو كلب صيد أو حرث نقص من أجله كل يوم قراطان فليحذر الكلابيون مربو الكلاب للزينة أو غير ذلك. فتربية الكلاب محرمة إلا لواحد من هذه الأمور المذكورة في الحديث. فهل يهنى امرؤ صاحب كلب إذا كان هذا الكلب ينقص من أجله قراطين؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وأما نعم وزن الصحيفة فدليله حديث صاحب البطاقة وهو عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن صالح للاحتجاج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق
فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: هل لك أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال: هل لك عذر؟ فيقول: لا. فيقول: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول: رب بل إن لك عندنا لحسنة. فتخرج بطاقة عليها: لا إله إلا الله. وفي رواية: عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك اليوم. ثم يقال: احفظ وزنك، يعني وزن صحيفتك، وزن صحيفة عملك. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع الصحيفة أو البطاقة في كفة، والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة. هذا الحديث يدل على أن الرجل فاسق مسلم لكنه فاسق، وما لقي الله بشيء من الحسنات، لم يلق الله بشيء من الأعمال إلا التوحيد، فلما أخلصه لله دخل الجنة. وفي هذا رد على من قرر أن التوحيد بلا أخلاق كشجرة بلا ثمر، ورد على صاحب قاعدة أخرى أنه لا يتصور تحقيق التوحيد دون كمال الخلق أو قال حسن الخلق أو نحوها. فهذا رد على هذا وهذا، على هذا وذاك، لم يدخل الرجل بأية حسنة إلا بالتوحيد، حققه لله وأخلصه لله سبحانه وتعالى. وأجمع الأئمة على الوزن يوم القيامة كما دل عليه الكتاب والسنة، وأنكره من أنكره من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فسروا الميزان بأنه العدل، وكلامهم مردود بالنص والإجماع. ثم الميزان هو لإظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى. نعم.

في الحديث الصحيح ما من عبد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني عبده المؤمن فيقرره بأعماله، أتنكر من هذا شيئا؟ ويقول لا يا رب. هل عملت كذا؟ فيقول لا، نعم يا رب. فإذا أيقن أن قد هلك قال ما فيها من حسنات فهي لك، وما فيها من سيئات فكما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسنات، فيعطى صحيفة حسناته. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من ناقش الحساب، من نوقش الحساب هلك. قالت الصديق، قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. يعني إذا قيل له: لم فعلت كذا؟ ما الذي حملك على كذا؟ لم لم تفعل كذا؟ هذا هلاك. هكذا الوعيد، نحن نؤمن به ولا نتأول. هل يدخل النار؟ وقال هلك، لكن قد يعني الله تحت، يعني نقول هذا لا ينافي المشيئة. نعم. والواجب على المسلم الإيمان بما صح به الخبر، بما صح به الخبر في كلام الله سبحانه وتعالى وغيره، في من صفات الرب جل وعلا، ولا يجادل أحد في هذا أبدا، لا يقبل الجدال. هذا ما يقرره أهل السنة. أهل السنة يبينون الناس السنة ويحذرونهم من البدع، وذا وذاك يقوموا عندهم على الدليل، ولا يجلسون لأهل الأهواء فيناظرونه. لكن من جاء مسترشدا طالبا الحق عرضت له شبهة تكشف عنه الشبهة، أما المعاند المنجلج فلا يكشف له، لا يجادل. وعلى سبيل المثال، من جاءك، من سمعك تتكلم في ابن قطر سيد المسلم الضال المضل الضالع، تتكلم فيه، فإن جاء يطلب منك الأدلة ولمست أنه طالبا للحق فبينها له، اذكر له من كتاب من كتبه ما يدل على أن الرجل ضال مضل، وأنه لم يرفعه حتى إلى مصاف أهل العلم والأئمة والوصف بأنه مجتهد إلا ثلاثة أشخاص: أحدهم الجهال والمغفلون وإن كان عندهم شيء من العلم. فهؤلاء إذا وجدوا شيء ظاهر قالوا: هذا شيء طيب وهذا شيء جميل، سمعوا لسيد قطب في التعدد وما شاء الله وفق ما شاء الله، هذا والله هذا هو الكلام الجميل. لا، هذا ما هذا هو الكلام، ما أحلاه، ما أطرفه، وما يدري عن شيء آخر. الثاني صاحب الهوى، أهل التكفير ودعاة البدع، فهؤلاء يصفونه بما يرفعه إلى مصاف أهل العلم والإمامة في الدين، لأنه يوافق هواه. الثالث قد يكون عالم جليل لكنه ابتلي ببطانة سوء حجب عنه مخازي ابن قطب وضلالاته وبدعه
بل وكفرياته، وصاروا يظهرون له أمور يشترك فيها العالم وغير العالم، من حسن الأدب، من كذا، من الحكم، من التعدد، من الرفق بالضعفاء إلى غير ذلك. هذه البطانة عملت مع ذلك العالم الرباني عملين، أحدهما ما تقدم، والثاني أنهم حالوا بينه وبين إخوانه، فأوغوا صدور هؤلاء العلماء على إخوانهم الذين بيّنوا بالدليل مخازي هذا الرجل وفضائحه، وأنه ضالع وليس بشيء، بل ضال بل مضل. فالشيخ أحمد الدويش، الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله، أحصى عليه في كتاب التفسير 81 خطيئة، الجبر وتعطيل الصفات والقول بوحدة الوجود والقول بخلق القرآن إلى غير ذلك من الخزائن. ومن خطر كتابه معالم في الطريق بان له إن كان عقله وبصره سالمين من الغشاوة أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر، وأن كل مكفر في هذا العصر هو فرح وتلميذ شاء أم أبى. ومن خبر التصوير الفني وكتب أخرى وجد أن الرجل يدعو إلى وحدة الأديان أيضا، ويدعو إلى ويتطاول على الأنبياء، وصف موسى صلى الله عليه وسلم بأنه عصبي المزاج إلى غير ذلك من الأوصاف البشعة التي تطاول بها على آدم وغيره من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. وقال إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين، انظر الضلالة، فجوة. إذن هو طعن في الخليفة والخلافة. وابن تيمية رحمه الله ينقل إجماع أهل السنة على أن من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين هو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله، هذا كان عند أهل حنبل، هو أضل منها. إذن تابعه أضل من هذا الضال الذي هو أضل من حمار من حمير أهله. نعم، إلى غير ذلك من البلايا. ولهذا لا، الحقيقة أنا لا أثرب على من كفره، لأن وقفنا على عبارات تكفيرية منها ما تقدم. نعم، وبقي هنا مسألة من الكلام لم يعرض لها الشيخ، وهي تكليم الله عباده يوم القيامة. يعني في ماذا؟ لأن صفة الكلام عامة، شيخ عرب للكلام يوم القيامة، لكن لم يعرض لكلام الله في الدنيا اكتفاء بما ذكره الأئمة في مواضع أخرى. وكلام تكريم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ومخلوقاته في الدنيا كذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فوق السماوات، وكلم آدم قالوا: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، مكلم، يعني كلمه الله. وكلم السماوات والأرض فقال: أتيا طوعا أو كرها؟ قالتا: أتينا طائعين، إلى غير ذلك من أحد الكلام. وبهذا يعلم أو يجب أن يعلم أن الكلام صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار آخر. فمن حيث نوع الكلام، وهو أن الله متكلم أزلا وعلى الدوام، يكلم من شاء متى شاء بما شاء كيف شاء،
هذا صفة ذاتية بهذا الاعتبار. ومن حيث الآحاد أفراد الكلام التي تحدث بمشيئة الله بمقتضى مشيئته وحكمته جل وعلا، فهذا بهذا الاعتبار هو صفة فعلية، وقد ذكرنا أمثلة على أفراد الكلام. نعم.

0: في بطوله تسير شهر آمينه تعالي نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
1: هذه هي المسألة الثالثة مما يجري في القيامة الكبرى في العرصات في الموقف المحشر، المسألة الثالثة وهي مسألة الحوض والإيمان ووجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بدلالة السنة المتواترة وبإجماع الأئمة، ولا ينكره إلا مبتدع ضال. والشيخ رحمه الله الإمام المصنف أشار بقوله من غير وجه، هذا يدل هذه إشارة إلى أن أخبار الحوض متواترة تواترا معنويا كما ذكره الأئمة، لا سيما علماء المصطلح يمثلون ضمن أمثلتهم للمتواتر المعنوي بأحاديث الحوض. وخلاصتها فيما يأتي: أولا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض خاص به ترده أمته ويذاد عنه أهل البدع لا يشربونه. ثانيا أن طوله وعرضه مسيرة شهر. ثالثا أن آنيته عدد نجوم السماء. رابعا أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا فهو عنوان سعادة. رابعا هل الأنبياء حوض؟ الظاهر إن شاء الله أن كل نبي حوضا كما ذكر الشيخ وذكره غيره من العلماء، وفي الحديث ما يشير إلى هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكثر أن أكون أكثرهم واردا، يعني على حوض. نعم. وأجمع أئمة السنة على هذه الأخبار. نعم.

0: هذه مسألة نرجعها إن شاء الله الليلة القادمة.
1: أصول السنة.
2: أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أمر باختبار اليتيم قبل بلوغه إذا قارب البلوغ بأن يعطى شيئا من المال القليل ويراقب تصرفه فيه، فإن رؤي منه الصلاح في التصرف فإنه يدفع إليه ماله بعد بلوغه، وإن رؤي سوء تصرفه فإنه يستمر الحجر عليه ولو بعد البلوغ، لأن الله رتب دفع الأموال للأيتام على شرطين، والمرتب على أمرين لا يحصل بأحدهما، ورتبه على أمرين: الأمر الأول البلوغ، وذلك بأن تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة، وهي أولا الاحتلام، فإذا

0: كان اليتيمة امرأة فإنها تزيد على هذه العلامات بالحيض، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، أو الحمل إذا حملت أيضا فإنها قد بلغت، لأنها لا تحمل إلا من إنزال. والشرط الثاني الرشد، وهو سلامة التصرف في المال بألا يسرف فيه أو يضيعه، ويعرف ذلك بالاختبار قبل البلوغ كما سبق.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: سائل يقول: هل حفظ القرآن الكريم مقدم على طلب العلم الشرعي؟
8: إذا آنس من نفسه استعدادا لحفظ القرآن ومقبل، فيحفظ القرآن الكريم كاملا ثم يطلب العلم، هذا أفضل في حقه، وهو الذي كان عليه عمل العلماء فيما مضى، لا يقبلون من يقرأ عليهم إلا بعد حفظ القرآن. وقد حدثني أحد مشايخنا حفظهم الله يقول، رحم الله الميت وحفظ الحي، يقول: إني أتيت للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقلت له: أريد أن أقرأ عليك. فقال: حفظت القرآن؟ وقلت: لا. فقال: اذهب احفظ القرآن ثم ايتي لتقرأ. قل: فغبت عنه 6 أشهر معي همة وعزيمة حفظت فيها القرآن، ثم أتيته بعدها فقلت: يا شيخ أنا حفظت القرآن أحسن الله إليك. قال: اقرأ. يقول: فاختبرني في مواضع ثم قال: بارك الله فيك، اقرأ في كتاب كذا. دخل في حلقة، اللي عنده قوة في الحفظ وإقبال يحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يلتحق بحلق العلم. وإذا كان عنده من الوقت ما يحفظ في بعضه القرآن ويحضر في بعضه حلق العلم فهذا خير، لكن حفظ القرآن هو العلم، لأنه بما تحتج؟ من لا سلاح عنده وحجة وبرهان بالقرآن فبما يحتاج؟ نحتاج بمفاهيم ولا بآراء؟ إنما الحجة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ يقول في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الربان. والعلم أقسام 3 ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وقال في موضع آخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فإذا لابد من حفظ القرآن لتكون الحجة قوية. اللي ما يحفظ القرآن كيف يحتج؟ اللي ما يحفظ من السنة ما قدر له كيف يحتج وبما يستدل؟ هذا عجب.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات في مجالس عامرة بالعلم النافع ورياض جنة زاخرة بالنفائس.

0: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم.
0: شذرات من محاضرات.
2: وعندما يسير الجند بقيادة أميرهم، فالإمام ينظر في أفراد بعد ما يعين الأمير، ينظر أيضا في أفراد الجند فيمنع من لا يصلح ويقر من يصلح للجهاد، فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن الجهاد ويقول أنتم ماذا تطلبون وما هو غرضكم من الجهاد، الجهاد فيه ذبح وفيه جراح وفيه كذا وكذا، ويهول على الناس أمر الجهاد حتى يخذلهم ويفت في عضدهم ويرعبهم، فهذا يمنعه الإمام من الخروج مع الجيش. وكذلك المرجف الذي يخوف الناس بحال العدو ويقول لهم لا طاقة لكم بعدوكم، عدوكم عنده قوة وعنده خبرة وعنده أسلحة وعنده كذا وكذا، ويروج الشائعات بين الجند من أجل أن يخوفهم ويثبط عزائمهم، هذا هو المرجف. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالمخذل والمرجف لا يخرجان في جيوش المسلمين، لأنهما يحدثان في الجيوش ضعفا وهزيمة نفسية، هزيمة نفسية وحربا نفسية قبل أن يلقوا عدوهم. فيجب منع المخذل والمرجف من صفوف المجاهدين. نعم.
1: شذرات من محاضرات.
0: شذرات من محاضرات.
1: شذرات
0: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
0: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم.
0: شذرات من محاضرات.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
4: سؤال وجواب.
10: السائل يقول: بارك الله فيكم، أين يجب أن يصرف مصرف الفوائد الربوية البنكية على الحساب بنية التخلص منها؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص من الأقارب أو غير ذلك للاستعانة بها في أمر الزواج أو لقضاء حاجة حتى لو كان ميسور الحال؟ بارك الله فيك
11: وإياكم. أولا، يجب على المسلم أن يجتنب كل باب يأتيه من الربا، سواء كان في فوائد بنكية أو كان في تعاملات تجارية من بيع وشراء ونحو ذلك. ولكن قد يبتلى المسلم بفوائد من البنوك تعطى له على آخر كل عام، فأقول: أولا، يجب على المسلم أن يترك هذه البنوك والتعامل معها، لأن ما تتعامل به في كثير من التعاملات هو من باب الربا المحرم. الأمر الثاني، إذا ابتلي بهذه الفوائد وأجبره البنك على استلامها، فإنها لا تصرف في أمور الصدقات أو فيما يكون فيه التصدق على الأقارب أو نحو ذلك، فإنه قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث وليس بطيب. إلا أن أهل العلم بيّنوا أن هناك مصارف تصرف فيها أو تصرف بها كتعبيد الطرقات وإنشاء الحمامات ونحو ذلك، مما ينتفع به المسلمون، ويكون القصد من ذلك ليس الصدقة، وإنما القصد هو التخلص منها والله أعلم.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
12: باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: فذكره، ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط، من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل، الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا الشاعر يقول:
3: سؤال وجواب.
9: أثابكم الله. يقول السائل: متى يغطي الطائف عاتقه بعد الاطباع في الطواف؟
10: أول سأسأل ما هو الاطباع الأخ؟ إيش؟ ما تدري وش الاطباع؟ أديت العمرة؟ ماذا قلت بردائك؟ وش فعلت بالرداء؟ الرداء اللي فوق الصدر، وش فعلت؟ حطيته على رأسي؟ ايش حطيت على كتفيك؟ على كتفيك من اول الاحرام الى اخره؟ ها، طلعت الكتف الايسر؟ ها، اليمنى؟ طيب استر. هذا هو الاطباع. الاطباع ان يجعل الانسان وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفي على كتفه الايسر. هذا سنه في الطواف فقط، يعني أن الإنسان لا يفعل هذا إلا إذا شرع في الطواف، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله فستر المنكبين. ونحن نرى أن المسلمين من حين أن يحرموا من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهم مطبعون، فلا يكون هناك تمييز بين الطواف وغيره، وهذا من الجهل بلا شك، لأن المسلم بل أي إنسان أريح له أن يكون الرداء على إيش؟ على الكتفين وأستر له. لكنهم مساكين جهال، يطبع من الإحرام إلى الحلم، والاطباع إنما هو مشروع في إيش؟ في الطواف فقط، مشروع في الطواف فقط، إذا ابتدأ بالطواف الطبع وإذا انتهى أعاد الإحرام إلى حاله، لا سيما وأنه بعد الطواف سوف يصلي، والمشروع للمصلي أن يستر كتفيه جميعا. إيه نعم، إيش؟ لا لا، طواف القدوم للحج أو العمرة، الطواف أول ما يقدم الإنسان، لأن الإنسان أول ما يقدم لا بد أن يكون عليه ثياب الإحرام.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
2: نسأل عن صحة هذا الحديث: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا.
3: هو لا يصح في هذا اللفظ، وهو غير جيد باللفظ الآخر. اللفظ الآخر أغرب في النطف، في نطفكم، يعني تزوجوا من ليست من القرابة، لكنه أيضا غير صحيح. وما قيل إنه أنجب للولد يناقضه كثرة الزيجات من الأقارب وعدم حصول ما يدل على فقد النجابة. ومن أدل الأدلة زواج القرشيين بالقرشيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب زوج بنت نبي الله وهو هاشمي، وعثمان بن عفان تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الخلفاء الراشدين بعد علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك الكثير. فلا شيء في هذا الأمر. ويزعم أنه في الطب الحديث يقال يعتنى بذلك لئلا يجتمع على المولود ما في أبويه، فإنه أيضا إذا ابتعد بالزواج قد يجمع الولد أسوأ ما في أسرة أبيه وأسوأ ما في أسرة أمه وراثة. فالأمر كله لله جل وعلا.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والتوبة للذي بينه وبين عبده إن هو تاب ورجع، لكن الذي يشكل علينا كثيرا ما نسمعه عن حقوق العباد، كيف تكون التوبة عنها؟ أقصد منها ما كان غير متمكن للرد الحقوق. كيف نتوب مثلا عن السب أو الشتم أو الغش أو الكذب فيما بيننا وبينهم، خصوصا أن هذه الأمور تحصل في حياة بعض الناس في كل يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هؤلاء من لا يمكن الوصول إليه، فكيف التوبة عن مثل هذه الحقوق؟ هل يعيش الإنسان معذبا طول حياته من أجل التوبة عن هذه الأمور، مع أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وعده بالمغفرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده ما ينجيهم من عذابه وحذرهم مما يوقعهم في عذابه، ويسر عليهم جل وعلا وسهل ما جعل عليهم في الدين من حرج، وفتح باب التوبة لعباده ووعدهم بالمغفرة، فقال وهو أصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب. يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن مكفرات الذنوب وهي كثيرة. وحقوق العباد لها شأن آخر تنفع فيها التوبة، لأن من ارتكب خطأ بحق عبد من عباد الله فهناك حقان: حق لله الذي صان عرض المسلم ومنع من الظلم وجعله محرما، وحق للمظلوم. فما كان من حق الله جل وعلا فتمحوه التوبة الصادقة، وما كان من حق العبد، حق العباد، فلا بد من أدائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتعدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم:

0: فقال نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما تعدون المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال. وذكر الصلاة والزكاة أعمال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه يعني من التبعات من المغارم، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الإنسان إذا قدر لا تبرأ ذمته إلا أن يقوم بما يقدر عليه، إن كان في عرض استحله، إن خشي فتنة وكانت خشيته في محلها دعا له وأخبر من انتهك عرضه عندهم أنه قد أخطأ، هذا إذا كان قال فيه ما لم يفعل، وإن كان قال فيه ما هو فيه حقا فهي غيبة، ولعل الإكثار من الدعاء يمحوها. ثم إذا كان الإنسان كثيرا الوقوع في الناس ولم يستطع أن يمنع نفسه من هذا السوء، فليكثر من الأعمال الصالحة حتى إذا جاء يوم القضاء والتقاضي، وإذا عنده حسنات يمكن أن تغطي ما عليه، ثم يبقى عفو الله جل وعلا، والله عفو كريم. الحذر الحذر من انتهاك أعراض الناس ومن الواقعة فيهم، والحذر الحذر من الظلم بأكل أموالهم أو سفك دمائهم أو شهادة الزور عليهم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات لما بدأ يعدهن، قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا صلى الله عليه وسلم، ثم جلس تحفز تهيأ، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فقوله ألا وشهادة الزور واضح أنها في الشهادة الكاذبة لنصرة صديق أو رفيق أو قريب، أو لإيذاء المشهود عليه فيشهد باطل. وقوله وقول الزور أشمل من شهادة الزور، من قول الزور الغيبة، النميمة، الطعن في أخلاق الإنسان أو غير ذلك مما يؤذيه، فهي أشمل من شهادة الزور. تدخل شهادة الزور وتدخل معها أنواعا من الإساءات والمظالم. فليحذر المرء، وإذا عجز عن صيانة نفسه فليكثر من الدعاء لمن ظلم وانتهك أعراضهم. وليتصور عندما يقف الناس للحساب وهو يرى حسناته تستلب واحدا تلو الأخرى، أو يرى مع ذلك جلب السيئات عليه ليطرح في النار، يتصور ذلك الموقف. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن، وأورده البخاري رحمه الله في عدد من المواضع في كتاب الصلاة وفي كتاب التوحيد. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويؤمر عليهم واحدا منهم على كل سرية، ويختار صلى الله عليه وسلم أفضلهم، فكان هو أميرهم وإمامهم يصلي بهم، فكان هذا رضي الله عنه يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلاحظوا عليه ذلك وكأنهم لم يبدوا له هذه الملاحظة من باب السمع والطاعة لمن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه قال سلوه، ما قالوا سألناه فقال كذا، قال الحديث فسألوه فقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه الذي يأتيه الوحي من السماء وهو الذي تجب طاعته بدون قيد ولا شرط بأمر الله جل وعلا، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم بأن إمامهم يصلي بهم هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، لأن الأعمال تختلف باختلاف النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبحسب نيته، سلوه هل لأنها قصيرة أم لأنها خفيفة اللفظ أم لأنها سورة فاضلة أم لما اشتملت عليه.
تلوه، أم لأنها ثلاث آيات فقط؟ سألوه، فسألوه فأجاب، لأن من سئل عن علم يعرفه أو عن حاله، لأن حاله وصلاته ليست له وحده وإنما هو إمام، وصلاته له ولغيره. فقال رضي الله عنه: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها، لأن هذه السورة اشتملت على صفة الرحمن جل وعلا، فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه أحب صفة الرحمن لما وقر في قلبه من الإيمان، فالله جل وعلا يحبه. رؤيا ثبت مثل هذا الحديث في الصحيحين كذلك، أن أحد الأنصار كان يؤم أصحابه في قبى، فكان يفتتح هنا، قال يختتم، يختم بسورة قل هو الله أحد، هناك يفتتح بسورة قل هو الله أحد. فقال له أصحابه: إنك تفعل شيئا لا نرى أن تستمر عليه، تقرأ بسورة قل هو الله أحد فلا ترى أنها تكفيك، فإما أن تقتصر عليها وإما أن تقرأ غيرها. فقال: لا بد أن أصلي هكذا، إن أحببتم أن أصلي بكم. قال: فكانوا يرونه من أفضلهم، وما أحبوا أن يتنحى عن إمامتهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فرفعوا الأمر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب الرجل: يا فلان، ما منعك أن تستجيب لما يطلب منك أصحابك؟ فقال: يا رسول الله، هي هذه السورة صفة الرحمن، فأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مباشرة: حبك إياها أدخلك الجنة. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بدخول الجنة. وهذه القصة في هذا الحديث قريبة من القصة في الحديث الذي معنا، إلا أن هذا أمير سرية وذاك في مسجد قباء، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوه، ومن كان في مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم سأله. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخبروه، لما أتوا بالجواب. ومن في مسجد قباء
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المحدثين رحمهم الله قال القصة واحدة لكنها رويت بروايات متعددة، وبعضهم ولعله الظاهر أنها متعددة وليست هذه بتلك، لأن التي معنا في سرية وهذا في مسجد قباء. ومن هذا الرجل؟ قيل الذي في مسجد قباء هو كلثوم ابن الهدم بكسر الهاء كما ضبطه ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، كلثوم بن الهدم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قبى لما وصل قبى عليه الصلاة والسلام. وأمير السرية قيل هو وقيل غيره، والظاهر والله أعلم أنه غيره، لأن كلثوم كما ورد أنه توفي بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بفترة وجيزة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم السرايا. والحديث الذي معنا فيه فوائد عظيمة. أولا، جواز قراءة قصار السور في غير صلاة المغرب على رواية من يقول إن هذا يختم بها، يعني يقرأ في الركعة الأولى غيرها ويقرأ في الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد. وقيل هو لم يكن يفعل ذلك، وإنما يختم بها بكل قراءة، يقرأ في الركعة الأولى ما تيسر ثم يختم بقل هو الله أحد، ثم يقرأ في الركعة الثانية ما تيسر ثم يختم بقل هو الله أحد. فيؤخذ منه فائدة أخرى، وهي جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وهو الذي دل عليه حديث مسجد قباء أنه كان يفتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ غيرها، لأن أصحابه قالوا له: فلا ترى أنها تكفيك، يعني تقرأها ولا ترى أنها تكفيك فتقرأ غيرها. ثانيا، فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد واستحباب قراءتها، وهي سورة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وأمر صلى الله عليه وسلم بقراءتها استحبابا بعد كل فريضة أن يقرأ بها المرء مرة واحدة، ويكرر ذلك ثلاث مرات في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل، وهي اشتملت على توحيد الأسماء والصفات،
المتضمن لتوحيد الألوهية، لأن من كان موصوفا بهذه الصفات بصفات الكمال هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له، فلا يليق عقلا أن يكون موصوفا بهذه الصفات ويعبد غيره أو يجعل له شريك، لأنه لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. قال في فتح الباري: قال القرطبي: اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال، لأن معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها، وهو لا يتم حقيقة إلا لله. فهذه السورة العظيمة قل هو الله أحد، أحد دلت على الوحدانية أبلغ من واحد، الله الصمد الذي يصمد إليه الخلائق ويتوجهون إليه قاطبة، لم يلد ولم يولد، فهو جل وعلا لم يلد، لأن من يلد فله مثيل، الوالد ابنه يكون على غراره وعلى مثاله، وقد يكون الابن أفضل من الأب، ولم يولد لا والد له، فهو كما أنه لا ولد له فكذلك لا والد له، ومن يلد أو يولد لا بد أن يموت وما يبقى، يخلفه ولده، وهو جل وعلا حي لا يموت. ثم ختم السورة بقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو منزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب، موصوف جل وعلا بجميع صفات الكمال على ما يليق بجلاله وعظمته، كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة في باب صفات الباري جل وعلا يقولون: الإثبات توقيفي والنفي إجمالا. ما معنى هذا؟ الإثبات
إثبات الصفة لله، لا نثبت لله جل وعلا صفة باستحساننا أو نقول هذه صفة حسنة نثبتها لله، لا، لا نثبت له إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإثبات توقيفي على ما ورد في الكتاب والسنة، لأن عقول البشر قاصرة عن أن تدرك حقيقة ما يوصف به الباري جل وعلا، فقد يستحسنون ما ليس بحسن ولا يليق بالله جل وعلا. والنفي إجمالا نقول ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب.

0: أخذ من هذا الحديث تفضيل بعض القرآن على بعض. القرآن كله كلام الله جل وعلا، تكلم به جل وعلا حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، فهو تنزيل من حكيم حميد، خلافا لأهل الضلال الذين قالوا بخلق القرآن والقرآن كلام الله صفة من صفاته جل وعلا، وصفات الله جل وعلا تليق بجلاله، ولا يوصف الله جل وعلا ولا صفة من صفاته بأنه مخلوق تعالى الله، كله كلام الله، لكنه يتفاوت لما اشتمل عليه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله معك أفضل، فقال الله ورسوله أعلم. فسأله ثانية فقال أبي رضي الله عنه آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. فأفضل آية وأعظم آية آية الكرسي، وأفضل سورة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من صفات الباري جل وعلا. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. فآيات القرآن وسوره تتفاوت، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان ولا يدخله، يهرب. والغراوان سورة البقرة وآل عمران. فآيات القرآن وسوره تتفاوت لما اشتملت عليه. مما اشتمل عليه هذا الحديث أن العمل يتفاوت ويتفاضل بحسب النية، فبحسب نية المرء يكون ثواب عمله، على حسب النية، من قوله صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا، ماذا يكون جوابه؟ هل سيكون جوابه لأنها قصيرة أو لأنها خفيفة أو لأنه يحفظها ويتقنها أم لماذا؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه يحبها. لو قال لأنها خفيفة أو سهلة ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له كما أجاب، لأن النية تختلف. فقال لأنه يحبها، فقال أخبروه أن الله يحبه لأنه أحب صفة الله جل وعلا. اثنان يصومان في يوم واحد، أحدهما أجره عند الله جل وعلا عظيم، والآخر قد لا يكون له أجر، والثالث قد يأثم. الأول صام تقربا إلى الله جل وعلا وعبادة له، ولأن الله يحب الصيام فصام، ولأن ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله فصام، والآخر لأنه أصبح فيه تخمة من أثر ما أكل وأكثر في الليل، فأراد أن يعالج نفسه بالصيام فصام ليمنع نفسه عن الطعام ليخفف عن نفسه أثر التخمة. هذا مقصده، لم يقصد بالصيام التقرب، وإنما قصد هذا. والثالث صام رياء وسمعة ليراه الناس يصوم فيحسنون به الظن أو يأتمنونه على أموالهم أو يستفيدوا جاها أو قربة، فبحسب نياتهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بحسب النية. دل هذا الحديث على فضل هذا الإمام الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من أن يخبر بأن الله يحبه. إن الله يحب المتقين، وأنه ينبغي أن تكون الولاية والإمامة في الأفضل والأتقى والأصلح، لأنه يأخذ على يد من تحت ولايته فيقودهم إلى الخير والصلاح والاستقامة، وإذا كان بخلاف ذلك قادهم إلى ما يحب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على السرية والجيش الخيار، فكان الوالي هو الإمام وهو القائد وهو الآمر وهو الناهي وهو المؤدب وهو المرشد، وهكذا. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن من أحب الله جل وعلا أحبه، ومن أحب صفات الله جل وعلا أحبه الله، ومن أحب القرآن أحبه الله، ومن أحب الصلاة والأعمال الصالحة أحبه الله، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة أحبه الله. فيتقرب المسلم إلى الله جل وعلا بمحبة الأعمال الصالحة ومحبة الأخيار من هذه الأمة، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. وكما ورد في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرأة لا لشيء من عرض الدنيا ولا لمعروف أسداه إليك، وإنما لأنه قائم بأمر الله، لأنه رجل صالح، لأنه تقي، فأنت أحببته لتقواه، هذا حب في الله. الآخر أبغضته لا لعداوة بينك وبينه على أمر من الأمور الدنيوية، ولا لأنه أساء إليك، ولا لأنه ظلمك، وإنما أبغضته لأنه فاسق، أبغضته لأنه فاجر، أبغضته لأنه عاص لله جل وعلا. فأنت أبغضته لله، والأول أحببته لله، فهذا دليل على قوة إيمانك. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه صفة السلف الصالح، يوالون في الله ويعادون في الله. يؤخذ من هذا الحديث أن شرح حال الأمير للوالي الأعظم إذا كان على سبيل الاسترشاد وإظهار الحق أن هذا لا يسمى غيبة، ويقول كان أميرنا كذا، وأميرنا يفعل كذا، وأميرنا يقول كذا، فما كان حسنا أقره الوالي الأعظم، وما كان سيئا عمل لإصلاحه، لأن الأمور ترجع إليه. فلا يقال إن هذا من باب الغيبة، وإنما هذا من باب شرح الحال وبيان ما هم عليه. فالصحابة رضي الله عنهم مع هذا الأمير أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع سمعهم وطاعتهم له، فلم يخالفوه، لكنهم أخبروا بفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقر ما كان حسنا وليتدارك ما كان سيئا عليه الصلاة والسلام. وأخذ من هذا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولما أخبروه قال سلوه، ولو كان يعلم الغيب لقال لهم لكذا فعل، لكنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء سبحانه من المغيبات، ولم يطلعه على أشياء، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم، لأن الغيب مما اختص الله جل وعلا به، والرسول يعلم ما أعلمه الله جل وعلا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أمر باختبار اليتيم قبل بلوغه إذا قارب البلوغ بأن يعطى شيئا من المال القليل ويراقب تصرفه فيه، فإن رؤي منه الصلاح في التصرف فإنه يدفع إليه ماله بعد بلوغه، وإن رؤي سوء تصرفه فإنه يستمر الحجر عليه ولو بعد البلوغ، لأن الله رتب دفع الأموال للأيتام على شرطين، والمرتب على أمرين لا يحصل بأحدهما، ورتبه على أمرين: الأمر الأول البلوغ، وذلك بأن تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة، وهي أولا الاحتلام، فإذا احتلم الصغير دل ذلك على بلوغه. الأمر الثاني الإنبات، فإذا أنبت حول القبل شعرا خشنا فهذه علامة البلوغ. الأمر الثالث أن يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ الصغير 15 سنة فإنه يكون قد بلغ الحلم، وإن كان اليتيمة امرأة فإنها تزيد على هذه العلامات بالحيض، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، أو الحمل إذا حملت أيضا فإنها قد بلغت لأنها لا تحمل إلا من إنزال. والشرط الثاني الرشد، وهو سلامة التصرف في المال بأن لا يسرف فيه أو يضيعه، ويعرف ذلك بالاختبار قبل البلوغ كما سبق.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الأربعون النووية،
4: وهي ليست 40 بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
2: 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، مع الدرس 18.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40 النووية. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 10 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر نظيف، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمعنى هذا
5: أنه لا يلحق الله عز وجل شيء من العيب والنقص. طيب في إيش؟ في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أحكامه، في أفعاله، في كل ما يصدر منه هو طيب في ذاته وإيش؟ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، كلها طيبة، ليس فيها رديء بأي وجه، لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، كل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبله الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. طيب، ما هو الطيب من الأعمال؟ الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، ما كان خالصا لله موافقا للشريعة فهو طيب. الطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق الحلال، وأما ما اكتسب عن طريق المحرم فإنه خبيث، لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت على وجه شرعي. انتبه، شرطين: أحلها الله، والثاني اكتسبت عن طريق شرعي. فإن لم يحلها الله كالخمر فإنه لا يؤكل، وإن أحله الله لكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يؤكل. والأضرب أمثلة: رجل أكل من شاة ميتة، هل أكل من الطيبات؟ لا، لأن الله حرمها. رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، هل هي طيبة أو غير طيبة؟ غير طيبة، لكن الأولى محرمة لذاتها والثانية محرمة لكسبها. واعملوا صالحا، يعني اعملوا عملا صالحا. فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال اعملوا صالحا. ما هو صالح العمل؟ ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: ما كان خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نعم من طيبات ما رزقناكم، كما قال الرسل كلوا من الطيبات. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويراجع هذا الحديث لينظر هل فيه تكميل الآية الأولى والثانية. نعم، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، لا، الأولى موجود وعملوا صالحا، الثانية كلوا من الطيبات ما رزقناكم. كنا نتوقع أن يقال واشكروا لله، لأن الشكر لله في مقابل عمل العمل الصالح مع الرسل. واشكروا لله، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. قلنا الطيب ما هو؟ ما كان حلالا واكتسب عن طريق حلال. طيب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أرض يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك أو يستجاب له، فأنى يستجاب له، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطاله. أشعث أغبر يعني أشعث في شعره، أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، أهم شيء عنده الدعاء، يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث أن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يا ربي يا رب نداء باسم أو بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات إيش الربوبية. ومطعمه حرام يعني طعامه الذي يأكله حرام، ومشربه حرام يعني شربه الذي يشربه حرام، حرام لذاته أو لكسبه أو عام، هو عام. وكذلك وقال في المشرب. وملبسه حرام أي لذاته كالحرير على الرجل أو لكسبه كالثوب المرصوص. وغذي بالحرام يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره، قال فأنى يستجاب لذلك. أنى اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة إيش موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. في هذا الحديث فوائد، منها أن من أسماء الله الطيب، لقوله إن الله طيب، وهذا كما سمعتم في الشرح يشمل أنه يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسنى، لا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرضا، كل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا، فليس من أسماء الله المريد ولا المتكلم ولا الماشي ولا المهرول، مع أن ذلك من صفاته لكن ليس من أسمائه، لأنه لا يتضمن الوصف الذي وصف الله به الأسماء وهو كمال الحسن. هو أيضا طيب في صفاته، كل صفات الله طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فمثلا القدرة، السمع، البصر، التكلم، كل هذه صفات طيبة يتصف الله بها. المكر والخديعة والاستهزاء لا يوصف الله بها على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر ولا خادع ولا مستهزئ، لا يجوز أن يوصف الله بها إلا في الحال التي تكون فيها قوة، إلا في الحال التي تكون فيها هذه الأوصاف قوة. ومتى تكون هذه الأوصاف قوة؟ إذا كانت في مقابل من يفعل هذا الفعل. فمثلا نقول إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله. يجب أن تقيده مستهزئ بما يستهزئ به وبرسله، خادع لمن يخدع رسله ويخدع الله أيضا. أواضح هذا أم لا؟ طيب، خائن، الخيانة هل يوصف الله بها؟ لا، لأنه نقص بكل حال، فلا يوصف الله بالخيانة. ويدل لهذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة. لكن في الخيانة قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل خانوا الله من قبل فخانهم، لأن الخيانة وصف ذم لا يوصف الله بها. طيب، في صفات، إذن صفاته كلها طيبة، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من كل وجه. كذلك أيضا في أفعاله، أفعاله كلها طيبة، لا يفعل إلا خيرا، لا يفعل إلا خيرا. وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خيره وشره، فأفعاله كلها خير فهي طيبة. أحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم فهي طيبة. هل يجوز قتال طائفة ممتنعة من الزكاة؟
6: نعم،
5: الدليل
6: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس،
5: نعم،
6: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.
5: تمام. وهل هذه القيام بهذه الأشياء شرط للدخول في الإسلام أو لا؟ يحيى: لا، يعني بمعنى الإنسان يدخل في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يلزم بهذه الأشياء. الواقع أن فيه مباحث هذا تركناها نسيانا. هل يجوز فعل المحرم للضرورة أو لا؟ والجواب أنه يجوز، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل الميتة، ومن اضطر إلى أكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير، وهكذا. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة. وأما شرب الخمر للعطش فلا،

0: شيء مباح قريبا فله أن يشبع، إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة للشبع، يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. هذا القول هو الراجح. المسألة الثالثة، ما هي الضرورة إلى المحرم؟ الضرورة إلى المحرم هي أن لا يجد سوى هذا المحرم وأن يندفع ضرره به، أن لا يجد سوى هذا المحرم. والثاني أن لا إيش؟ أن تندفع به الضرورة. وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا يحل. أكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيره تندفع به الضرورة. الدواء بالمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا وليد؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه ولا تندفع بالضرورة من وجه آخر. طيب، أما ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم فأمرها واضح، وهي مطابقة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث نناقش في الحديث حديث أبي هريرة إن الله طيب. طيب يتعلق الطيب المنسوب إلى الله عز وجل بأمور. أولا طيب بذاته، فذاته طيبة مقدسة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. الثاني طيب في أسمائه. الدليل نعم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب في صفاته. نعم غانم الدليل
1: قوله
0: تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. طيب في أفعاله. نعم الدليل ما ذكرنا لكم الدليل. نعم قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها عوجات. طيب في أحكامه. نعم لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. كل هذا يتعلق بها الوصف بأن الله تعالى طيب. طيب قول لا يقبل إلا طيبا، هل المراد طيب في عينه أو في كسبه؟ فيهما جميعا. طيب مثال غير الطيب بعينه عندك؟ نعم مثال لا يقبل إلا طيبا، يعني يتصدق بميتة أو بخمر. طيب مثال الطيب لكسبه. نعم ايش الطيب لكسبه؟ ما نسأل عن الخبيث لكسبه، ما اكتسب على وجه مباح او على وجه شر. طيب ضد ذلك. نعم ايش؟ يا سبحان الله، عطنا قاعدة عامة مو مثال. هذا مثال ما اكتسبه على وجه محرم، مثل

0: وغير نعم ما اكتسبوه عن طريق الربا أو طريق الغش أو ما أشبه ذلك. أفهم هذا؟ إذن لا يقبل إلا طيبا بعينه طيبا بكسبه. أرأيتم لو أن الإنسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله لم تقبل ولم يسقط عنه إثم الكسب الحرام، وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. طيب أرأيتم لو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية أيصلى في هذا المسجد أو لا؟ نعم يصلى، يصلى ويشجع هذا على أن يبني مساجد لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم إذا نوى بذلك التخلص. طيب إذا كان محرما لكسبه ويعرف صاحبه كالمسروق والمعصوب فإنها لا فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات. طيب قوله آخر شيء غذي بالحرام، غذي نحن نقرأها سابقا غذي وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما، ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذي وفسرها بالشبع، قال غذي بالحرام أي شبع به، وهو عن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية أيضا. أخذ الدرس الجديد. قال الحديث 11 فوائد الأول، سبحان الله، من فوائد حديث أبي هريرة أن الله طيب أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب، ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأن ذلك كله متعلق الطيب. ومنها أن الله تعالى غني عن خلقه فلا يقبل إلا الطيب لقوله لا يقبل إلا طيبا. العمل الذي فيه الشرك يقبله الله؟ لا، لأنه ليس بطيب. التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود لقول لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، فيكون في ذلك في هذا الحديث دليل على تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، وهذا شيء ظاهر. منها هذا الحديث، ومنها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في المقبول، ومنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المردود. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو كذلك. نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله، أكمل العباد عبادة الله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. قس حاله بحالنا اليوم، الإنسان منا يفخ إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى. ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال شبان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده، فحذيفة رضي الله عنه بن اليمان قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل، يقول فقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، يعني 100 آية ويركع، فمضى أكملها، فقلت يركع فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها، اللهم صل وسلم عليه. وهذا شيء يشق على الشباب. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام، قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء. قيل بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأدع، وهو شاب. الثالث ابن عباس رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجدهما ما يطول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. ومنها أن المؤمنين مأمورون منهيون، لقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان، وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل. وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيبات، الأمر بالأكل من الطيبات لا المؤمنين ولا المرسلين. ومنها ويؤخذ من هذا يتفرع على هذا فائدة ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. يعني لو أن الإنسان بعد أن من الله على الأمة بالغنى وجلب أنواع الثمار والفواكه قال أنا ما أكل هذا تورعا، لا لعدم الرغبة لكن تورعا، فإن نقول له أخطأت، هذا خلاف عمل السلف الصالح. لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن امتنع عن الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، راد لمنة الله عز وجل. أترك الله يا رجل، راد لمنة الله عز وجل عليه. وأنتم تعلمون بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب. لو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها، هل هذا يعتبر حسن خلق وأدب أو بالعكس؟ بالعكس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبة، أي إنسان يهدي إليه ولو شيئا قليلا فإنه يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. الخلاصة الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي محمود أو مذموم؟ مذموم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، لقولك كلوا واعملوا صالحا. وفي المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والذي أمر به المرسلين شيئاً، الأول الأكل من الطيبات، والثاني العمل الصالح. أتلوا آية المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذن الشكر هو العمل الصالح، الشكر هو العمل الصالح. ليس كل من قال الحمد لله والشكر لله يكون شاكرا حتى إيش يعمل صالحا. ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم، طاعة المنعم، يعني القيام بطاعته، وهذا معنى قوله: واعملوا صالحا. من فائدة هذا الحديث توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله: واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم عجيب يعملون الصالحات لا شك. وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الواحد منا ونحن مفرطون، إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، انتفخ غضبا. لو تقول الله يهديك قال: وش أنا مسوي؟ أليس كذلك؟ وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. من فوائد هذا الحديث تحريم الخبائث لقوله: من الطيبات، وقوله: في المؤمنين من طيبات ما رزقناهم. لكن ما هو مدار الخبث؟ أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشر؟ عجيب يا جماعة، الثاني، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى إلى إلى عقول الناس. لو رد هذا إلى عقول الناس مشكلة. ألم تروا أن بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد؟ نعم يوجد. ومن الناس من يستخبث الضب وهو حلال. والاستخباث ليس هو الكراهة الطبيعية، لا، الكراهة الطبيعية كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. إذن المرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشر، تمام؟ طيب، لا إلى أذواق الناس. بعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا أم حبيل، وهي الخنفسة أو شيء مثل الخنفسة، هذه نجت منها من هؤلاء القوم. والباقي كله يؤكل، كله يؤكل، هذا مهم معقول. فالخلاصة الآن: الطيب والخبيث في المأكولات والمشروبات مرجعه إلى الشريعة، لا إلى ما يستقذره الناس أو يستطيبوه. الآن مثلا شارب الدخان يرى أنه طيب، نكهة، تنشيط، نعم، إدخال سرور على هذا الدماغ، على دماغه هو، نعم، أي نعم. ومع ذلك نحن نرى أنه إيش؟ أنه خبيث، لأن كل ما حرمه الشر هو خبيث لا شك. ومن فوائد هذا الحديث استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر، وقال بعد ذلك إيش؟ أنى يستجاب لذلك، أن هذا استفهام استبعاد. لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبعد هذا تنفيراً عن أكل الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في هذا أن المسافر لا ترد دعوته، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيراً في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن، فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. ومنها أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة. وكيف يكون الرفع؟ يكون الرفع أن ترفع يديك هكذا تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الثنجواتين، يعني أعلى الصدر. ودعاء الابتهال أكثر من هذا، ترفع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. وكلما بلغت بالابتهال فبالغ في الرفع. ولكن هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في السنة، والثاني ما ورد عدم الرفع فيه، والثالث ما كان مجهولا. أما ما ورد في الرفع الواضح كرفع اليدين في الخطبة لطلب الغيث أو لإمساكه فهذا ثابت، وما ترفع الخطيب ليديه فليرفع الناس أيديهم لأنهم تابعون له، وكذلك رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وكذلك رفع اليدين في عرفة. المهم الأمثلة قد لا يحضرنا كل مثال، الأمر في هذا واضح. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاب. لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في الخطبة فإنه لا يرفع يديه، ولو رفعهما لأنكر عليه. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك، هذا أيضا واضح أمره ظاهر. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فالأصل إيش؟ الرفع، لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك أحوال قد يرجح الإنسان فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا، فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء إيش؟ رفع اليدين، فلا ينكر عليه. ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه. الأمر في هذا إن شاء الله واسع. وفي من فوائد هذا الحديث من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية، توسل إلى الله بالربوبية لقوله يا رب يا رب. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بإيش؟ يرى. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي، قال لا، لا تقول يا سيدي، قل ما قالت الرسل يا رب، لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا، ويعدلون عن الأدعية الشرعية. ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرها، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها، هذا شيء آخر. لكن تأتي بأشياء طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام لها، هذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذياً على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا التغذي. انتهى الوقت الله.
1: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: يقول حججت قبل عام وأنابني رجل عاجز في اليوم الثاني عشر أن أرمي عنه، ولكني لم أرمي عنه نسيانا مني، ولشدة الزحام خرجت من مكة ولم أذكر إلا بعد رجوعي إلى بلدي، فماذا علي الآن أن أفعله مع العلم أني لم أخبره؟
4: عند حكمك في هذا حكم من لم يرمي جمراته في ذلك اليوم، فيترتب عليك ما يترتب على من حصل منه ذلك. أرى لك أن تتصدق بصدقة، إطعام عدد من المساكين، ستة أو عشرة، أرجو أن يكون ذلك كفارة هذا التقصير إن شاء الله.
3: يلزمه أن يخبر الرجل ولا لا يلزمه؟
4: لا حاجة إلى ذلك، لئلا يكون في النفس بغضاء وأثر.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان تأصيل العقيدة حماية من الأخطار الهدامة لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركها بعده صلى الله عليه وسلم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كفاء ما أرشدنا إليه وهدانا إليه كلما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة للمرء في دنياه وفي آخرته. موضوع هذه المحاضرة اختاره الإخوة في ضمن المحاضرات الأسبوعية التي تقام في هذا الجامع المبارك، واختاروا له موضوعا هو مهم كما وصفه سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أيده الله ورفع درجته في جنات النعيم. موضوع مهم لأنه به النجاة في الدنيا وبه النجاة في الآخرة. عنوانه تأصيل العقيدة حماية من الأخطار الهدامة. والأخطار الهدامة أعظمها الأخطار الأخروية عند لقاء الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهي الأخطار التي ربما هدمت كل العمل أو هدمت أكثر العمل أو بقت الإنسان في النار والعياذ بالله. ومنها أخطار في الدنيا كما سيأتي تفصيله. لذلك هذا الموضوع مهم لأن به النجاة في فهمه في الدنيا وفي الآخرة. وتأصيل العقيدة معناه جعلها أصلا وأساسا في حياة الناس، وليست أمرا ثانويا أو أمرا كغيره ويساوي غيره من المسائل الشرعية أو من المسائل الدنيوية والعياذ بالله. تأصيل العقيدة أن تجعل هي الأصل، تأصيلها في الناس جعلها أن تجعل أصلا في حياتهم ينظرون بها ويقيمون بها ويهدون بها وإليها. تأصيل العقيدة أن تكون هي الأساس في نفس المسلم، وأن تكون هي الأساس أيضا في المجتمع المسلم. فالمجتمع المسلم يبنى على ما يحبه الله ويرضاه، وأعظم ما يحبه الله ويرضاه صفاء القلب وتوجه القلب والوجه إليه سبحانه، وذلك بالعقيدة الصحيحة الصافية. تأصيل العقيدة مهم لأنه يحمي الإنسان من أن يوبق عمله وأن يخسر ما يعمله عاملة ناصبة، هي تعمل وتنصب ولكن أصابها الخطر تصلى نارا حامية. تأصيل العقيدة مهم لأنه فيه دخول الجنة والنجاة من النار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأصيل العقيدة به دخول الجنة والنجاة من النار، يعني أن تكون أساسا في نفسك، وهذا يحملك على تعلم العقيدة، تعلم أساسات الاعتقاد. وعقيدة الإسلامية بسيطة سهلة كما سيأتي بيانه. فتأصيل العقيدة في النفس وفي المجتمع في حال الفرد المسلم وفي حال الجماعات المسلمة وفي حال الدولة المسلمة يحمي الفرد والجماعة والدولة من الأخطار التي توبق الدنيوية والأخروية. العقيدة سميت عقيدة لأنها يعقد عليها القلب، الشيء المهم الذي تحتاج إلى الاهتمام به تعقد عليه، يعني تغلقه في قلبك فيصبح عقدا قويا من حيث عدم الشك فيه والمحافظة عليه ووجوده في القلب. كذلك عقيدة لأنها عقد بينك وبين الله جل وعلا تحافظ عليه وتلتزم به. العقيدة الإسلامية سهلة، ولكن كثرت الفرق والمخالفات فكبر الكلام وكثر الكلام في العقيدة، وإلا ففي الأساس هي تطبيق للإيمان لأركان الإيمان الستة. والعقيدة إذن هي الإيمان بما أوجب الله الإيمان به من أمور الغيب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أركان الإيمان جاءت في حديث جبريل المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه، قال جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأركان العقيدة هي هذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه مبسوطة يمكن أن يرجع إليها في مواطنها بتفاصيلها، وليس المقام اليوم في المحاضرة بيان تفاصيل العقيدة. لكن هذا الإيمان بهذه الأركان الستة يشمل ماذا؟ يشمل أولا وهو أهمها الإيمان بالله. الإيمان بالله إيمان بالله وحده ربا، فلا رب لنا سواه. الإيمان بالله وحده إلها مستحقا للعبادة، وحده دون ما سواه. الإيمان بالله جل وعلا كاملا فيما له من الأسماء والصفات والأفعال سبحانه وتعالى. وأول ما يظهر لك الإيمان بالله يعني الإيمان بربوبية الله. المشركون كانوا يؤمنون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المعطي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني ما عندهم إلحاد في وجود الله، لا ينكرون الله جل وعلا وجودا، ولكن أنكروا أنه المستحق للعبادة وحده. لذلك وهنا أول مطلب في مطالب موضوع المحاضرة، لذلك تأصيل الإيمان بربوبية الله حماية من الأخطار الهدامة. الإيمان بربوبية الله إذا أصل لم يوجد الإلحاد، كما تعلم أن الإلحاد يعني إنكار وجود الله جل وعلا، أو الاستهزاء بالله جل وعلا، أو الاستهزاء بما أنزل، عدم الإيمان بالله ربا ولا إلها، الكفر بوجود الله جل وعلا. هذا من أعظم ما يلقيه الشيطان في النفوس، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فئة قليلة كانت من العرب قليلة تقول بهذا القول، ولذلك ليس في القرآن كثير حوار يتعلق بهذا الأصل وهو الإيمان بتوحيد الربوبية، ولكن القرآن كله تقرير لتوحيد الربوبية لاستحقاق الله جل وعلا الربوبية وحده، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحي وحده، وهو المميت وحده، وهو المجير وحده، وهو الذي لا يجار عليه وحده، وهو سبحانه القوي القوة ذات وهو على كل شيء قدير وحده، وهو سبحانه خالق كل شيء. إذن في مثل هذا الزمن الذي تعرض فيه موجات لبعض من لم يتعلم العقيدة ولم يتشبع منها ولم يستفد مما علم، تعرض له موجات الإلحاد، لا بد أن نحمي العقيدة، نؤصل العقيدة لنحمي بلدنا وشبابنا من هذا الخطر العظيم وهو الكفر بالله جل وعلا. كيف؟ يكون بكثرة ذكر مفردات توحيد الربوبية. يعني في مثل هذا المقام حين ينكر وجود الرب جل وعلا لابد أن نكثر من ذكر مفردات توحيد الربوبية، يعني أن تذكر تفاصيل أن الله خالق كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تبدأ بنفسك وخلق الإنسان، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الكائنات، إجراء السحاب، يعني ما في الملكوت من عجائب يربط بتوحيد الله جل وعلا وأنه سبحانه هو الذي أوجده وخلقه. وبكثرة ذكر الآيات فيه وذكر تعظيم الرب جل وعلا وما له سبحانه وتعالى من العجائب في خلقه وفي ملكوته، يغرس توحيد الربوبية في النفوس. لذلك لما جاءت هذه بعض الكلمات وبعض الأقوال التي قالها ملحدون في إنكار وجود الله جل وعلا أو الاستهزاء به، وهي قديمة حتى في مجتمعنا، قديمة من تأتي أتت من عدة عقود من الزمن، 30-40 سنة، وتتكرر بين كل فترة وفترة تتكرر إذا ضعفنا عن تقرير هذا التوحيد. تجد أنهم بعض الناس يطالبوا بحوارهم، يقول لابد أن تحمى العقيدة بحوار الملحدين، وحوار الملحد يصلح فرادى لكن ما يصلح أمام الناس في التلفاز أو في القنوات أو في الشبكات علنا وفي المواقع الإلكترونية علنا. الحوار طيب وهداية الضال واجب، ويكون على شكل غير معلن. لماذا؟ لأن إيراد الملحد للشبه قد يتأثر به الجاهل، يأتي جاهل ويسمع هذه الشبهة تأتي في ذهنه، فيكون الحوار سبب لانتشار هذه الفكرة. بعض الناس ما عنده علم يقتنع بالشبهة ويأتيه الشيطان بها أكثر مما يقتنع بالعلم والحجة، وإلا لما ضل من ضل، فأكثر من ضل هو عن عدم فهم. ولكن العلاج الآخر المهم الناجح أن يأتي الخطيب في خطبته والداعية في دعوته والعالم في فتاويه إذا سئل وأشباه ذلك، يأتون بتقرير مفردات توحيد الربوبية، لأن الله جل وعلا هو الرب سبحانه. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. لذلك تأصيل توحيد الربوبية منهج ومطلوب، لا يقال أن هذا شيء معروف لا نؤسسه. إذا كان لا يوجد إلحاد أو لا يوجد ضعف في تعظيم الله جل وعلا فإن قد لا تحتاج إلى التفصيل فيه كثير، لكن مع وجود مثل أيامنا هذه ضعف في تعظيم الله جل وعلا وتوقيره له وبعد عن رؤية آيات الله، فالخطيب والداعية والعالم ومن له توجيه في الناس والمعلم في مدرسته يأتي إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر الله جل وعلا وذكر عظمته يرقق القلوب بها، نتفكر في الحديث أو في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو موضع قدمي الرحمن جل جلاله. وما السماوات السبع بالنسبة إلى العرش إلا كسبعة دراهم ألقيت في فلات من الأرض، في ترس، إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. فما هذه العظمة؟ بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، ثم بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. والناس اليوم يتفاخرون إذا بنوا عمارة طولها كذا ولا ذا، وأصبحوا يتعجبون بما فيها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أكبر من خلق الله للناس، أو أكبر مما يخلقه الناس، يعني يصنعه الناس. وهذا مجال كبير جدا لتأصيل العقيدة بتوحيد الربوبية، لتعظيم الله جل وعلا في النفوس. وإذا عظم في النفوس الإيمان بالله ربا، فإنه يكون الخشوع قوي ودائم. لذلك إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر الله جل وعلا، وفيها ذكر عظمته، وأنه الواحد وهو المجري لكل شيء سبحانه، وهو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله أندادا قل سموهم. فإذا جاءت مثل الآيات التي فيها ذكره، حرك بها نفسك، رددها، وحرك بها أيضا من حوله. والخطيب يحرك، والإمام أيضا إذا قرأها في الآيات يحرك. يغرس الإيمان بالله جل وعلا، وإذا غرس الإيمان بالله جل وعلا ربا، فإن ما بعده يكون أسهل. ولذلك في القرآن احتج الله جل وعلا على المشركين بما يؤمنون به وهو توحيد الربوبية، على ما ينكرونه وهو توحيد الإلهية. ولكن إذا نظرت توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، توحيد الربوبية يعني من آمن بالله واحدا في ربوبيته يلزم منه، كما احتج الله جل وعلا المشركين في القرآن، يلزم منه أن يجعله واحدا في عبادته له. ومن وحد الله في إلهيته فإنه متضمن ذلك لتوحيده في ربوبيته. الكافر بالله ربا لا ينفعه شيء في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهو على أشد الأخطار. كذلك المشرك بالله، وهو الذي لم يوحد الله توحيد العبادة، يعني جعل مع الله إلها آخر، إما صنما أو وثنا. الصنم هو التمثال، الصورة، التمثال الذي يعبد، يعني الصورة لها حالان: الصورة المجسمة، إما أن تكون تمثالا، وهذا كان مباحا عمله في الشرائع قبلنا، وفي شريعة الإسلام حرم أشد التحريم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. في الإسلام حرم الصورة أن تكون على هذا النحو. وإذا عبد التمثال صار صنما، وكل معبود وثن. لذلك الصليب وثن، لأنه عبد من دون الله أو عبد مع الله جل وعلا. والقبر وثن، القبر إذا عبد مع الله جل وعلا ومن دون الله جل وعلا صار وثنا. فالوثن هو ما يعبد مما ليس على صورة، وإذا كان على هيئة صورة مجسمة فإنه يسمى صنم. ولذلك أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به أن تجعل هذه النفوس التي خلقها الله جل وعلا موحدة له في إلهيته وعبادته، فلا تعبد إلا هو. لا تدعو دعاء العبادة إلا له إلا له، ولا تدعو إلا هو، لا تذبح ذبح العبادة والتقرب إلا له، لا يرجى رجاء العبادة إلا منه سبحانه، لا يخاف خوف السر الذي لا يرتبط بأمور ظاهرة بأسباب ظاهرة إلا منه سبحانه وتعالى، وهكذا في أنواع العبادة. هنا يأتي أناس يقول ما أهمية هذا التوحيد الذي دائما تقولونه دائما ترددونه، ما أهمية في حياة الناس؟ له أعظم الأثر في الدنيا وفي الآخرة. أما أثره في الدنيا فهو الحياة المطمئنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة أعظم أثر أن تموت وأنت لا تشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك تأصيل هذا التوحيد هو أعظم بر بالناس وأعظم إحسان إلى الخلق. فالإحسان إلى الخلق بالصدقة إحسان، لكن بنجاتهم في الدنيا والآخرة بتأصيل العقيدة بتأصيل توحيد العبادة، هذا أعظم بر وإحسان إليهم وأعظم نفع لهم. فالذي يعلم التوحيد ويعلم هذه العقيدة سواء في المساجد أو في المحاضرات أو في الجامعات يحتسب أنه ينفع الناس بأعظم نفع، وهو في ميراث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك حماية هذا الأصل واجبة، وتأصيل توحيد الإلهية في الناس واجب، لأن به سعادة الناس في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. فالأفراد يجب عليهم أن يهتموا بذلك، وكذلك الجماعات التي تعمل للإسلام في كل مكان يجب أن يهتموا بتنقية النفوس لتكون لله جل وعلا وحده، وأن يكون عنده تمييز بين الحق والباطل في التوحيد. وله الأثر الكبير في الدولة، لأن الله جل وعلا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي ثمرة أعظم من الأمن الوارف في ثمرة دنيوية، غير إرسال الأمطار والخيرات السماء والأرض وفتح كنوز الله جل وعلا من السماء والأرض. وهنا وقفة، وهي أن أهل العلم لما صنفوا في العقيدة أصلوا أصلا مهما جدا، وتأصيله من تأصيل العقيدة، وهو أنه كيف نتلقى هذا الدين، كيف نتلقى الشريعة. هذا سؤال مهم، تتلقى الشريعة بأي وسيلة، أو كيف تتلقى الشريعة، ما منهج التلقي للشريعة. كل شيء له منهج، لتضبط نفسك من الخطأ لا بد أن تكون ممنهجا في أعمالك، فكيف في مسألة الاعتقاد. ولذلك سمى العلماء كثيرا من مسائل العقيدة سموها منهاج ومنهج. السبب أن المنهج يعصم، المنهج يعني الطريق كيف تتعامل، يعصم من الضلال. فمنهج تلقي الدين تلقي الشريعة وتلقي العقيدة لا يكون إلا بالتلقي عن الله ورسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة في مجموعهم. بمعنى أن منهج التلقي هو الاعتماد على الكتاب والسنة. يقول أحد مثلا يقول فيها أحد ما يعتمد على الكتاب والسنة؟ نعم، يعتمد على الكتاب والسنة في بعض ويعتمد على عقله في البعض. ولذلك تنازع كثير ممن يعتمدون على الكتاب والسنة من العلماء السابقين، تنازعوا في الأدلة العقلية، يعني ما يستحسنه العقل، ما يراه العقل، المصالح العقلية، الترجيحات العقلية، الشواهد العقلية. فبعضهم وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قالوا لا يقدم على الكتاب والسنة شيء من العقول واجتهادات الأذهان فيما فيه نص في الكتاب والسنة، وخاصة في الأمور الغيبية، فيما لا نرى، في أمور الاعتقاد هذا لا مجال للاجتهاد فيه، ومنازعة العقل له منازعة في غير مجالها. وهذه هي الفرقة الناجية الذين قالوا منهج التلقي الاعتماد على الكتاب والسنة، ولا دخل للعقل في تأصيل العقيدة، ولا للمصالح في تأصيل العقيدة. ومن الناس من قال العقل والشرع أو العقل والنص متساويان في التلقي، فيؤخذ بهذا ويؤخذ بهذا، وهذا أيضا باب ضلال، لأنه جعل عقل الإنسان مساويا للمنزل من الرحمن جل وعلا، وأن يكون هذا بمنزلة ذلك. وضل كثيرون حيث جعلوا الشرع في منزلة أقل من العقل، بل زاد بعضهم فقال إن الشرع يعني الكتاب والسنة شاهد معدل، والعقل قاض محكم. وهذا القول الذي قاله فئة من أهل الكلام والفلاسفة فيما مضى من مئات السنين نراه اليوم في جرائدنا وفي صحفنا وفي كثير من الكتابات الليبرالية والعلمانية التي تكتب اليوم في بلاد التوحيد، يجعل يناقش النصوص العقلية وقواعد الشرع المجمع عليها، يناقش حتى في العقيدة يناقشها بمناقشات عقلية، ويقدم عقله على مورد النص. ولذلك من المهمات في تأصيل العقيدة أنه لا يقدم على القرآن والسنة شيء في أمور الاعتقاد والأمور الغيبية، وما نص الله جل وعلا عليه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والله ما خوف الذنوب، فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. الذي نخشى من حقيقة الخطر أن لا تؤصل العقيدة، وأن لا يحكم القرآن والسنة، لا يحكم الوحي، وإنما يحكم العقل، فيأتي بعقليات ثم يستشهد لها، وهذا سبيل من سبل الضلال، وهو الذي نراه اليوم حتى وقع فيه بعض الخاصة من المنتسبين إلى العلم من حيث يشعر أو لا يشعر. الأصل الشرعي هو أن تستقي من الكتاب والسنة ثم تبين وتشرح. وظيفة الأنبياء البيان، بيان ما أنزل الله لتبين لهم، ووظيفة العلماء هي بيان ما أنزل الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في مواطن الاجتهاد. لكن مصادمة العقل للوحي هذه من أكبر سبل الضلال. ولذلك تأصيل العقيدة في منهج التلقي حماية من هذا الخطر الداهم الكبير الذي نراه اليوم من تقديم العقل على النص، ومناقشة كل الأمور حتى في أمور جاء فيها نص، ويتبع هذه المناقشة استهزاء والعياذ بالله بما جاء به الوحي. لهذا من المهمات أن تؤصل منهج التلقي تتلقى الدين ممن؟ كيف يفكر العقل؟ تفكر في المسألة.

لا يجوز أن تصادم بالنص، لأن المسائل ثلاثة أنواع: مسائل عقدية فلا مجال فيها لذكر المصالح والمفاسد، هذا اعتقاد. والمسائل الثانية مسائل عملية مجمع عليها فلا مجال فيها لذكر مصالح وغير مصالح. المسألة الثالثة مسائل عملية قابلة للاجتهاد اجتهد فيها العلماء، فهذا تدخل فيها المصلحة، إما مصلحة مرسلة أو مصلحة منصوص عليها ومتحققة. لذلك الذين يجعلون المصلحة مقدمة في التفكير على النص، هؤلاء وقعوا في خطر دائم. لذلك من تأصيل العقيدة الواجب أن نؤصل أن المصلحة تبع للشرع وليس الشرع تبعا للمصلحة. ولذلك غلط بعض أهل العلم حينما قالوا أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. قال أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، يعني ابحث عن المصلحة فين، أين هي، والشرع موافق لهذا الشيء سواء كانت مصادمة للنص أو، لأن الشرع جاء بالمصلحة. بل زاد بعضهم والعياذ بالله في خرق هذا الأمر فقال إن المصلحة تقضي بتغيير منهج أصول الفقه، فمصلحة الناس اليوم تقتضي بأن لا نقول إن الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب بحسبه، أو أن النهي يقتضي الحرمة أو الكراهة بحسبه أو الإباحة بحسبه. قالوا حيث الأمر منوط في فهمه بالمصلحة، يعني أمر الله بشيء تبحث عن مصلحتك في ضوء هذا الأمر، هذا قتل واغتيال للعقيدة ولمنهج التلقي في الدين. القاعدة الصحيحة التي أجمع عليها العلماء حيث وجد الشرع فثم المصلحة، إذا وجد الشرع فثم المصلحة، إذا وجد الشرع المجمع عليه في المسائل العملية فثم المصلحة في المجمع عليه. مسائل الاعتقاد فيما أسسه السلف ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة المصلحة في الدنيا والآخرة في اعتقادها، وأما المسائل المختلف فيها التي فيها اجتهاد فهذه يتنازع العلماء في المصالح والمفاسد فيها. ولذكر المصالح والمفاسد تفصيلات ليس هذا موطن بيانها. هنا نقف وقفة مهمة في ذكر المنهج. السلف رحمهم الله تعالى جمع منهجهم علماء الحديث أئمة أهل السنة كالإمام سفيان الثوري والإمام وكيع والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود السجستاني وابن خزيمة وسائر أئمة السلف، وأصلها وقعدها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، وتلميذه العلامة شمس الدين بن القيم، ثم بعثها في الأمة من جديد الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه على هذا النهج. هذا المنهج السلفي اليوم يطعن فيه. وهنا يجب أن نقف وقفة، لأن من تأصيل العقيدة تأصيل منهج السلف للعقيدة، لأنه لا يمكن أن نصل إلا بالطريق، لا يمكن أن تصل العقيدة إلا بمنهجها. ولذلك لما كتب العلماء في العقيدة جعلوا مع مسائل الإيمان الذي ذكرت المسائل الست أركان الإيمان الستة، جعلوا منها مسائل في التعامل أو في الأحكام. السبب لأنه هناك خلاف في هذا

0: هذه المسائل، فجعلوا مسائل عملية مثل مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل مسائل طاعة ولاة الأمر ومسائل البيعة، مثل الترضي عن الصحابة جميعا وموالاتهم، والترضي عن أمهات المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم، مثل مسائل الأخلاق والعبادة وتعامل المسلم مع المسلم، تعامل المسلم مع غير المسلم، مثل مسائل البدع والخروج عنه. فيه مسائل كثيرة هي في الأصل ليست من أركان الإيمان، لكن ضمها السلف إلى مسائل العقيدة لأنها أصبحت منهجا للالتزام بالعقيدة من الكتاب والسنة، ومن جاء بها فقد التزم، فهي من أضخم المسائل التي قال بها الذين ضلوا عن العقيدة الصحيحة. وهنا وقفة أنبه الإخوة عليها، من سمع ومن لم يسمع في زمان كثرت فيه الشبهات، وهي مسألة المحكم والمتشابه وصلتها بمنهج السلف وصلتها بما نقل عن السلف. الله جل وعلا من حكمته البالغة وابتلائه لعباده جعل من كتابه القرآن، من وحيه، جعل منه محكما وجعل منه متشابه، كما قال جل وعلا في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كذلك ما معنى المحكم المتشابه؟ المحكم ما يدرك معناه كل أحد، المتشابه الذي يشتبه معناه على الناس إما جميعا وإما بعضا، ويبقى أهل العلم يعلمونه أو كله أو يعلم بعضهم شيئا وبعضهم يعلم شيئا منه. فالقرآن منه محكم ومتشابه، ففي آيات لو تأخذها لوحدها سلكت مسلك الخوارج في التكفير بالكبيرة وفي التكفير بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبأشباه ذلك، وهي فيها آيات في القرآن. كذلك منهج المرجعة، المرجعة يستدلون بآيات من القرآن، كذلك القدرية يستدلون بآيات من القرآن، لكن ما استدلوا بالمحكمات، هم استدلوا بالمتشابهات. وإذ اشتبه عليهم المتشابه لم يوكلوا علمه إلى الله يأخذوا بالمحكم، وإنما أخذوه كما قال الله جل وعلا: يتبعون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهنا انتبه لهذه القاعدة، قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن وجود المتشابه من القرآن ليس هو سبب الزيغ، لكن الزيغ موجود في النفوس أولا بسبب الإعراض عن المحكمات، بسبب الإعراض عن التسليم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وجد الزيغ، قال: فيتبعون ما تشابه منه. فوجد الزيغ ثم بعده بالترتيب بالفاء ذهبوا يبحثون عن المتشابه ليبتغوا به الفتنة، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة بعضهم وابتغاء تأويله، يريدون أن يفهموا التأويل بالذهاب للمتشابه. والله جل وعلا أمرنا بالإيمان بالمحكم والمتشابه، نقول فيه كل من عند ربنا، وأهل العلم بمجموعهم يعلمون ما اشتبه منه. طيب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منه محكم ومنه متشابه، فما يأتي واحد يقول: أنا أستدل بالسنة معناه أني على حق. لا، تستدل بمحكمات السنة، وأما ما اشتبه من السنة فقد استدلت كل الفرق الضالة أيضا بأشياء من السنة. فإذا وجد المحكم والمتشابه في القرآن فهو موجود أيضا في السنة، فبعض الأحاديث يفهم معناها كل أحد، محكمات، وبعضها لا يفهم معناها إلا أهل العلم. فلذلك يجب عليك حتى في السنة ألا تصغي إلى من يدلي بمتشابه، وأن تأخذ بالمحكمات الواضحات البينات من الدلائل. نأتي إلى نزول درجة في الاستدلال. أقوال الصحابة أيضا يعرض لها أن يكون بعضها محكما وأن يكون بعضها متشابها. أقوال التابعين يعرض من وأقوال بعض الأئمة يعرض لها أن تكون بعضها محكما وبعضها متشابه. هذه الأقوال أيضا الأفعال من باب أولى، لأن القول فيه دلالة لفظية، وأما الفعل فدلالته أضعف، فيكون من الأفعال ما دلالته محكمة ومن الأفعال ما دلالته مشتبهة. فلذلك من تأصيل العقيدة الذي يحمي من الأخطار هو أن يؤصل في الناس العمل بالمحكمات. واليوم في زمان جهل، الناس يقرؤون كثيرا لكن فيه جهل، فيكثر الاستدلال بالمشتبهات. هذه لاحظناها كثيرا في المشاركات في المواقع وفي من يتكلمون وبعض الكتب والمؤلفات. لا يعزب عن الناس اليوم الاستدلال. يوم واحد عنده كمبيوتر ويبحث فيه ويضع كلمة ويبحث ويأتي بالأدلة ويقول كونت بحث. ليس هذا هو العلم. العلم أن تعلم المحكمات أولا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. هذه مسألة مهمة في تأصيل العقيدة. لكن أن يوجد نقل ينقلون من كتاب ومن الآن ما يرجعون للكتب، ينقلون أيضا من النت ويأخذون ويقول أنا عندي أدلة وقال، ويردون على أهل العلم. هذا أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله يعني الذين يتبعون المشتبهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أين نحن من القرآن؟ أين نحن من القرآن؟ الله جل وعلا قام علينا الحجة، كل شيء بين. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كذلك أفعال السلف، أفعال السلف منها محكم ومنها متشابه. يأتي بعض الناس اليوم ويقول الخروج على ولاة الأمر والثورة على ولاة الأمر الذين في أعناق الناس عليهم بيعة ليس للسلف فيها منهج، فبعض السلف قال كذا وبعض السلف قال كذا، وينقل نقلا من هنا وهناك، وهذا هو المنهج الذي حذرنا الله منه. كيف نعرف المنهج، منهج السلف؟ بمجموع أقوالهم ومجموع أعمالهم. لكن الواحد منهم ما جعل الله له العصمة، والاثنين منهم لم يجعل الله له العصمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأمة خير أمتي من الصحابة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية في المجموع. فلذلك قد يقع الواحد في شيء يجتهد فيه وأمره إلى الله جل وعلا وله فضله، لكن العالم لا يتبع في زلته. العالم وهو عالم لا يتبع في زلته. الاتباع يكون في الكتاب والسنة. ما جعل الله لأحد العصمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في مجموعها معصومة، لأنه لا بد من قائم لله بالحجة. وهذه من أهميات من مهمات المسائل. فيأتي فيقول السلف ليس لهم منهج في هذا، في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول السلف ليس لهم منهج في هذا. وين اللي أصله العلماء الإمام أحمد والأئمة والبربهاري وابن خزيمة وابن تيمية والعقائد؟ وين تعليم الناس الواسطية؟ أين كتب الاعتقاد؟ أين كتب أين منهج أهل الحديث؟ أين منهج السلف؟ يذهب بالاستدلال بقول فلان أو فعل فلان واحد أو اثنين، هذا هو اتباع المتشابه، ترك المحكمات واتباع المتشابهات. إذن فمن أتى بشيء في العقيدة يخالف تأصيلها وأساسها المجمع عليه الكثير في الكتاب والسنة من في أمور الاعتقاد أو في أمور المنهج أو أمور التعامل، بالاحتجاج بشيء هنا أو هناك يخالف هذا الأصل، فهذا اتباع للمتشابهات. حتى أول الحديث بل أولت أحاديث ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما ذكره الله جل وعلا نراه عيانا بيانا. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم، في آخر سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أنت لست منهم في شيء، ابعد وابتعد عنه، التزم بالمنهج العام حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهنا يقضي الالتزام بهذا المنهج العام يقضي السلامة. أما الأخذ باجتهادات نصادم النص بعقل، ونصادم النصوص والقواعد الشرعية بمصالح، ونصادم منهج السلف العام بقول بعضهم أو تأويل بعضهم أو نقل عن عالم، حتى أئمة السلف قد يكون عند بعضهم حالة أو حادثة وقعت له تخالف المنهج العام. ليس نبيا أن يؤخذ منه كل واحد أن يؤخذ منه كل شيء. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، قال: ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر. وهنا تضع في نفسك هذه القاعدة لا تغيب عن بالك: القرآن منه محكم ومحكم ومتشابه، ظلت الفرق باتباع المتشابه فصارت من الفرقين من 72 فرقة التي هي في النار. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الطائفة منها المتشابه وتركت المحكمات، كذلك أقوال الصحابة وأفعال السلف وأقوال السلف. فما كان الشيء إذا جاء عن ندرة فلا يحتج به على المنهج العام لذلك. وهذا ولله الحمد بين ظاهر، لا من جهة الاستدلال ولا من جهة التدوين، أئمة أهل الحديث وأئمة الإسلام أصلوا ذلك لنا وتركوه لنا في المصنفات، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء ورفع درجتهم في جنات النعيم. لذلك احرص على قاعدة المحكم والمتشابه. اليوم إذا جاءك الذين يستدلون بالمتشابه تذكر مني: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هذا في القرآن. كذلك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون في السنة ما تشابه منها ابتغاء الفتنة، كذلك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون في أفعال الصحابة ما تشابه منها في أقوال فابتغاء الفتنة، كذلك في أفعال السلف ابتغاء الفتنة، وهكذا. والحمد لله الأمر بين ظاهر في هذا الصدد. تأصيل العقيدة أمان من الأخطار الهدامة وحماية. ذكرت لكم أن الأخطار نوعان: أخطار في الدنيا وأخطار في الآخرة. وتأصيل العقيدة يعني جعلها أساس في النفوس، أولا بها غفران الذنوب برحمة الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني على رجاء دخول الجنة بمغفرة الله وبرحمته. العقيدة حسنات عظيمة لأنها عمل القلب واعتقاد القلب وقول القلب، حسنات عظيمة هي في ميزان الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. العقيدة في الآخرة حماية من الخطر العظيم وهو النار، وكذلك في الدنيا حماية للناس من زيغ القلب، حماية للمسلم من الخلل في منهجه، حماية للمسلم في رزقه ومعيشته وفي ظنه بربه جل وعلا وفي حياته المطمئنة. كذلك تأصيل العقيدة حماية للدولة المسلمة. الدولة المسلمة يجب أن يكون أول ما تهتم به العقيدة، تؤصلها في الناس، تدعوهم إليها، تضعها في مناهج التعليم وتحرص على ذلك وتكرر ذلك في الناس حتى لا تنسى. التوحيد ينسى؟ نعم ينسى. شوف رأيناه وناس درسوا التوحيد ثم بعد 20-30 سنة نسوا أصوله وصاروا يجادلون في أحكام هي من الشرك أو من البدع أو نحو ذلك. نعم ينسى، يحتاج إلى تكرار وتكرار في هذا الصدد. لذلك احرص في نفسك على ملازمة تذكر أصول الاعتقاد ومنهج السلف، كتب العقيدة العامة، إلزم القرآن، لا ترغب عن القرآن في غيره. إذا كانت تلهيك الأجهزة الحديثة اليوم فلا تلهينك عن كتاب الله، فوالله إنها ليست بخير. الخير في القرآن لك في الدنيا وفي الآخرة، والعلم في القرآن والمعلومات في القرآن، خذ منها ما ينفعك في وقت قليل. أما الساعات الطويلة التي تلهي فيها عن العبادة وعن العمل الصالح وعن تلاوة القرآن وعن النظر في السنة وعن النظر فيما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته، وبال على المرء. احرص على إدمان النظر فيما أسسه أهل الحديث، علماء الحديث، البخاري ومسلم وكتب السنن والموطأ ومسند الإمام أحمد والشروح. احرص على كلام العلماء الربانيين ليكون عندك في هذه الحياة، ليكون عندك المنهج الكامل في الاعتقاد وفي ملازمة الهدى والحق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد، وأن يجزي من أورثنا هذا العلم خير الجزاء. اللهم صل على محمد كفاء ما هدانا وأرشد، صل عليه كلما صلى عليه المصلون، وصل عليه كلما صلى عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجز شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خير الجزاء، وأوفره وأجزله وأطيبه في الدنيا والآخرة، كفاء ما صابر في الجلوس لهذه المحاضرات وإرشاد الناس وتعليمهم، وجعلنا وإياه من الواردين على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم اغفر لنا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان تأصيل العقيدة حماية من الأخطار الهدامة لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
2: والتوبة تعريفها الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، هذه التوبة، الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. فالتوبة من الشرك بإيش؟ بالتوحيد والإخلاص. التوبة من البدعة بالاتباع وحسن الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. التوبة من الزنا بالعفاف وهل مجرى. المهم أن التوبة تعريفها الجامع المانع هي الرجوع إيش؟ عن معصية الله إلى طاعة الله. وللتوبة شروط: الأول الإخلاص، والثاني الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع عن الذنب، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تقع التوبة في وقت تقبل فيه. خمسة: الأول الإخلاص، الثاني الندم، الثالث الإقلاع، الرابع العزم على أن لا يعود، الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. فالإخلاص أن لا يحمل الإنسان على التوبة إلا مخافة الله والرغبة فيما عنده، لا يريد دنيا ولا مدحا ولا جاها. الندم أن يكون في قلبه حسرة على ما حصل من ذنب، وأن لا يكون فعل الذنب وعدمه عنده سواء، لا بد أن يقع في قلبه شيء من التحسر على ما فعل. الثالث الإقلاع بأن يترك الذنب بدون تأخير، والخامس العزم على أن لا يعود، فإن تاب الرابع نعم فإن تاب وهو في نفسه أنه متى تيسر له هذا الذنب فعله فليس المقبولة، الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. فإن فات الوقت فلا توبة. واقرأ قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فيقال فات الأوان، لا تنفع التوبة إذا شاهد الإنسان ملك الموت، لأن هذه توبة مضطر لا مختار. الذي يتوب حقا هو الذي يتوب باختيار، وأما الذي لا يتوب إلا عند الضرورة فلا توبة له. واقرأ قول الله تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يقبل الله توبته، لأنه إنما تاب حين رأى العذاب، رأى الموت. وبناء على هذا الشرط الأخير يجب أن يبادر الإنسان بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. فكم من إنسان ركب سيارته يقودها إلى عمله فيصاب بحادث ويموت، وكم من إنسان يموت على فراشه، وكم من إنسان يسقط وهو يصلي ميتا. فإذا كان الموت قد يأتي بغتة فالواجب علينا أن نبادر بالتوبة لئلا يأتي الموت بغتة ونحن لم نتوب. هناك أيضا وقت لا تقبل فيه التوبة، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها. فالشمس الآن تدور على الأرض، تأتي من الشرق وتغرب في الغرب، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تسجد تحت العرش فتستأذن ربها عز وجل، فإن أذن لها استمرت، وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع فتخرج من مغربها. إذا خرجت الشمس من مغربها، وهذا سيكون، فإن الناس كلهم يؤمنون، كل الناس حتى ألحد الناس وأكفر الناس وأفجر الناس يؤمن. لماذا؟ لأنه رأى آية لا يمكن للمخلوق أن يقوم بها، وهي رد الشمس عن سيرها حتى ترجع إلى الوراء وتخرج من مغربها، حينئذ يؤمن الناس كلهم. ولكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة، فبادر أخي المسلم بالتوبة إلى الله.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات
3: أحبتنا في الله، ننتقل الآن وإياكم لسماع خطبة بعنوان سلوك سبيل المؤمنين المتقين ومجانبة سبيل غيرهم، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله. ويؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا، أو قال بؤسا في الدنيا، وهو من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، وما رأيت شدة قط. وفي المتفق عليه من حديثه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. عباد الله، في هذين الحديثين وما هو في معناهما من الترغيب في السعي لما عند الله بالأعمال الصالحة، والتحذير من الدنيا والاغترار وزخرفها والاغترار بها، ما فيه عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن تذكر وبصيرة لمن كان عنده بصر. عباد الله، أدركتم أنه في أول الحديثين نسي من كان مترفا في هذه الحياة الدنيا مغترا بها، ما وجد فيها من لذة النعيم وأصناف الراحة والسعة ورغد العيش بصبغة واحدة في النار. نسي ذلك كله، وكأنه لم يجد خيرا قط في دنيا. كما أدركتم أن من كان همه الآخرة يسعى لها سعيها ويجد في مرضات الله سبحانه وتعالى وما يقربه إليه من صالح الأعمال، نسي كل ما وجده في الدنيا من كدر وتنغيص معيشة وضيق معيشة وكل متاعب الدنيا، نسيها حين لقي الله وما أعد له من النعيم المقيم بصبغة واحدة في الجنة. هذا ما يحضك أيها الناصح لنفسه والحازم في أمره على أن تسارع في الخيرات وتسابق في الصالحات وتكف عن المعاصي والمحرمات، لأن الطاعات هي مراضي الرب جل وعلا، مقربات إليه، رافعات درجاتك عنده. وأما المعاصي ومنها الغفلة عن الله والدار الآخرة هي من مساخط ربك عز وجل. وأدركتم من الحديث الثاني وهو المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم أن المرء لا يرحل من دنياه بشيء، لا يرحل بأهل ولا بمال، يخلف ذلكم كله وراءه إلا العمل. فما أسعد من كان في دنياه عامرا وقته بصالح الأعمال قربة إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه بما يعمله عند الله سبحانه وتعالى. وسواء كانت تلكم الأعمال واجبات وفرائض أو مندوبات، وسواء كانت من حقوق الله أو من حقوق المخلوقين التي أوجبها الله عليك لبني جنسك من عباد الله سبحانه وتعالى. وما أشقى من كان مفرطا مضيعا لاهيا ساهيا مشغولا بشهوة بطنه وفرجه عن مراضي مولاه سبحانه وتعالى، لا يهمه إلا الدنيا ماذا يجد فيها من النعيم والترف. وفي ذلكم يا عباد الله الموعظة البليغة والعبرة العظيمة. فما من ناصح لنفسه يرضى أن يكون من المتأخرين من المتخلفين، فضلا أن يستسلم لنفسه الأمارة بالسوء والهوى ويركن إلى وساوس الشيطان ونزغاته فيشقى شقاوة لا سعادة بعدها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، مما يزيد معنى هذين الحديثين ويؤكده ويقوي ذوي العزائم على سلوك سبيل المؤمنين المتقين ومجانبة سبيل غيرهم ممن استولت عليهم الشياطين، ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي كبشة سعد بن عمرو الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح أحد باب مسألة أو قال كلمة نحوها إلا زاده الله فقرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا فذلك بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو بنيته يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال: فأجرهما سوى. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال: فوزرهما سوى. يا عباد الله، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فبادروا أيها المسلمون بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. في الحديث الصحيح بمجموع طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. وفي السنن عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد، يعني يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فحاسب نفسك أيها المسلم، وراقب ربك، واخشه في الغيب والشهادة قبل أن توقف للحساب، واعلم أن من نوقش الحساب هلك. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا مع خطبة بعنوان سلوك سبيل المؤمنين المتقين ومجانبة سبيل غيرهم، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. رواه البزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم: وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه البزار بإسناد صحيح. قوله طعام طعم أي طعام يشبع من أكله. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقي الله إسماعيل عليه السلام، رواه الدارقطني والحاكم. وزاد: وإن شربته مستعيدا أعاذك الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. رواه البخاري. وعن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
2: والتنزيل. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو أن تبينوا لنا الطريقة المثلى للتيمم الصحيح.
3: التيمم الصحيح ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، وعمله النبي عليه الصلاة والسلام تمثيلا للناس وبيانا لهم للاغتسال والوضوء. أما الاغتسال ففي قصة عمر وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، فإنهما في مهمة فأجنبا فلما قام، أما عمر فتوقف، أما سلمان فيقول: فتمرغت كما ستمرغ الدابة في الأرض، رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى وعمر لم يفعل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إنما يكفيكما هكذا، وضرب بيده كفيه الأرض ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو التيمم الصحيح. وفي بعض الألفاظ أن التيمم ضربتان بالكف، ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح الكفين ظاهر كفين، لكن الصحيح الاكتفاء بذلك للوضوء والاغتسال.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
4: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين. وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق
5: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
6: حياكم الله وبارك فيكم.
5: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الواجب ومن حقوق التوحيد ومكملات التوحيد الاعتراف بنعم الله عز وجل وشكره عليها، هذا من تمام التوحيد. ومن أعظم النعم التي أنعم الله بها على الخليقة عموما وعلى هذه الأمة خصوصا نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا للناس دينهم ويعلموهم ما يجب عليهم ويحلون مشكلاتهم وخصوماتهم بموجب العدل الإلهي الشرع المنزل. هذا من أكبر النعم التي يشكر الله جل وعلا عليها. شكر النعم واجب وله ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف بها، التحدث بها، الركن الأول التحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا أنها من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند غيره. الركن الثالث صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. فهذه أركان الشكر التي لا يتم إلا بها وهو واجب. ومن أعظم النعم إرسال الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته من أعظم النعم. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا من أكبر النعم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فيجب شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. لكن المشركين والكفار يعترفون ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترفون بها باطنا، يعرفون أنه رسول الله حق، ولكن يحملهم الحمية الجاهلية أن لا يتركوا دين آبائهم وأجدادهم ويتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون نعمة الله في قرارة أنفسهم وينكرونها بأقوالهم وأفعالهم. قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا معنى قوله يعرفون نعمة الله. ونعمة الله هنا يراد بها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل عموم النعم يعترفون أنها من الله، ومنها بعثة محمد، بل أهمها وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرونها وينسبون النعم إلى أصنامهم أو إلى أفعالهم وقوتهم وحولهم، ولا ينسبونها إلى الله وأنها منه سبحانه فيشكرونه عليها. نعم.
5: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي. نعم. ورثته عن أبائي.
6: قال مجاهد بن جبر تابعي الجليل تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعرفون نعمة الله، يعني في تفسير هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، ولا يعترف أنه من فضل الله عليه وأن الله أنعم به عليه، بل يقول: هذا مالي وأنا ورثته عن آبائي، يجحد أنه من الله سبحانه وتعالى ويقول إنه ميراث عن آبائه وأجداده وما أشبه ذلك. نعم.
5: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
6: عون بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه يقول في تفسير الآية: لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان هو الذي أوجد هذه النعمة أو هذا الرزق ما حصل هذا الشيء. فينسبون وجود النعم ووجود الأرزاق إلى المخلوقين. وكلمة لولا حرف امتناع لوجود، امتناع أو لولا وجود فلان ما حصلت هذه النعمة، فينسبونها إلى المخلوقين ولا ينسبونها إلى الله، وهذا من كفر النعم والعياذ بالله. نعم.
5: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
6: وقال ابن قتيبة وهو إمام جليل من أئمة التفسير: ينسبون هذه النعم إلى قبور الأولياء، ولأنهم يعتقدون في قبور الأولياء أنها مراقد الصالحين، وأن الصالحين هم السبب، أن المقبورين والمدفونين هم السبب في وجود هذه النعم. فلولا وجود هذا القبر في هذا البلد ما حصلت له الأرزاق وما أشبه ذلك. فكل مسجد عندهم ليس فيه قبر فليس بشيء، وإنما يعتبرون المساجد التي فيها القبور والأضرحة وينسبون النعم إليها. فوجود القبر في البلد أو في الإقليم عندهم هو الذي يجلب لهم النعم. نعم.
5: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
6: قال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كنيته رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بعد نزول المطر عليهم بالليل. نعم. نعم.
5: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
6: نعم. الحديث الذي ذكره أبو العباس أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الحديبية قريب من مكة على حدود الحرم من الجهة الغربية، وهو ما يسمى الآن بالتنعيم.
5: نعم.
6: كانوا على حدود الحرم فنزل عليهم مطر بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن نسب النعم ومنها نزول المطر إلى الأنواء وإلى المناخات وما أشبه ذلك فهذا كافر بالله، حيث نسب نعمته إلى غيره، إلى الكوكب. والكواكب ليس لها تدبير، فمن نسب الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية فهذا هو التنجيم الذي جاء الكتاب والسنة بذمه وتضليل أهله. فالنعم تنسب إلى الله من المطر وغيرها. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم.
5: قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك.
6: من ذلك نسبة النعم إلى غير الله أن أهل المراكب في البحار إذا سلموا في رحلتهم فإنهم ينسبون هذه السلامة إلى الملاح قائد السفينة، ويقولون إنه كان حاذقا في قيادة السفينة وعارفا بذلك، ولا يقولون إن سلامتهم بفضل الله وبرحمته، وإنما قائد السفينة سبب من الأسباب، إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع به. فكم غرقت من سفينة ومراكب فيها ملاحون ماهرون ولم ينفعهم ذلك. نعم.
5: شيخ صالح، يعني في بداية هذا الباب عبارة هذا مالي ورثته عن أبائي، ظاهر العبارة بأنه لا شيء فيها، لماذا مجاهد يعني منع ذلك؟
6: ما يقول هذا مالي بفضل الله، حصلت عليه بفضل الله، وإنما حصلت عليه بالوراثة من آبائي، فينسبه إلى آبائه ولا يذكر فضل الله عليه. نعم.
5: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
6: تفسير معنى النعمة ومعنى إنكارها. النعمة عموم ما يمن الله به على عباده، وأعظم ذلك بعثة الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذا أعظم النعم، بعثة الرسل لهداية الخلق من الكفر والضلال وأعمال أهل النار، وإرشادهم إلى التوحيد وإلى الأعمال الصالحة وأعمال أهل الجنة. هذا أعظم النعم، بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يعترفون أنه رسول الله بقرارة أنفسهم، ولكنهم لا يتبعونه ولا يقتدون به صلى الله عليه وسلم، وإنما يبقون على كفرهم وضلالهم من باب العناد والجحود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أعظم كفر النعم، كفر الإيمان بالرسالة واتباع الرسل. نعم.
5: المسألة الثانية: اجتماع الضدين في القلب.
6: نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الضدان هم المعرفة والإنكار. المعرفة الإثبات والنفي، هذان يجتمعان في القلب، فهم في قلوبهم وقرارة أنفسهم يعرفون أنه رسول الله، ثم ينكرونه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الواجب أن يتبعوه ويؤمنون به ما دام أنهم يعترفون أنه رسول الله. لماذا يبقون على كفرهم ولا يتبعونه لولا التعصب الجاهلي المذموم؟ نعم.
5: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، ونفع الله بعلمكم على ما بينتم وشرحتم في هذا الدرس من دروس التوحيد. شكرا لكم أنتم أيها السادة، ويتجدد اللقاء في هذه الدروس مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
6: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
11: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
7: سؤال وجواب.
13: يقول عبد الرحمن: لي أخ من أمي تزوج، هل أبي محرم لزوجته أم لا؟
14: يا أخ عبد الرحمن، تقول إن لك أخا من أمك تزوج امرأة، فهل أبوك يكون محرما لزوجة أخيك من أمك؟ نقول لك لا، لأنه ليس بابنه، إنما هي زوجة ابن زوجته، فأخوك لأمك هو ابن زوجة أبيك الذي هو أخوك من أمك، فزوجته أجنبية من أبيك، إذ لو طلقها أخوك جاز لأبيك أن يتزوجها، فهي أجنبية منه، لا ليشه لها بمحرم لأنها لم تكن بزوجة ابنه ولا هي بنت زوجته بحيث تكون ربيبة، وإنما هي زوجة ابن زوجته، هي أجنبية منه، والله أعلم.
7: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
11: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
7: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، من فتاوى الحرمين الشريفين.
15: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
17: السلام الله عليكم. يقول السائل، هل المنع من دفن الاثنين في قبر واحد حتى إذا كان الثاني طفلا صغير؟
16: لقد قلت هذا الكلام، قلت لا يجوز لا دفن صغير ولا كبير، ما دام أنه لم يرد فعل ذلك إلا للضرورة فالصغير والكبير سواء، كل له حرمته وحقه.
17: يقول السائل، لماذا سمي الحجر الأسود بذلك، وهل صحيح أنه نزل من السماء؟
16: أنا ما أعرف إلا أنه سمي بذلك لأنه أسود، وأنه نزل من الجنة، قيل أنه نزل من الجنة وأنه كان أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم، فالله أعلم.
17: قول السائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى البردين دخل الجنة.

0: جهنم. فقد يكون إنسان مجاهد في سبيل الله لكنه عاق لوالديه، فإنه قد يعذب على قدر عقوقه ثم يدخل الجنة برحمة الله بسبب دينه وجهاده في سبيل الله. لكن من له جلد وصبر على النار يقول ما دمت إني سأدخل الجنة فلا يهمني، النار أعذن الله منها قليلها كثير، وليس لأحد تحمل ولا صبر عليها. فعلى المسلم أن يحرص على كمال الأعمال، اجتناب المنكرات والكبائر مع فعل الخيرات والمسابقة إليها، فبدل ما يكون قاطع يجب أن يكون واصل، محافظ على الصلوات، مداوم عليها، بار بوالديه، حتى يحوز الأجر كله، لا يعرض نفسه للمقت والعذاب. وقد ورد في أصحاب الأعراف أنهم ناس منعتهم ذنوبهم من دخول الجنة ومنعتهم حسناتهم من دخول النار، فيوقفون إلى ما شاء الله عز وجل. الله أعلم.
1: السائل لي أخ بيننا مشاحنات وحصان فألقي عليه السلام ولا يرد علي، سواء كنا في جماعة أو كنا منفردين، فأصبحت لا ألقي عليه السلام، هل تعتبر هذه قطيعة رحم؟
0: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يعني أخاه الإسلام، أما أخوه بالنسب هذا من باب الأولى، تكون قطيعة رحم وهجران. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لا يحل هجران فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فلا ينبغي التهاجر والتقاطع. وقد ورد أن الأعمال إذا رفعت إلى الله عز وجل فإنه يغفر لكل أحد إلا المتقاطعين أو المتهاجرين، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. فلا تعرض نفسك أيها المؤمن لرد عملك وإحباطه بسبب حطام من الدنيا أو أشياء وخلافات تافهة. علينا أن نحرص على المواصلة والاتصال وعلى المعاملة الحسنة والتواضع والصدق والتعاون على البر والتقوى وترك المشاحنة والقطيعة والعقوق، لئلا تكون ميراث في أولادنا. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، فلا نكون سبب في ذلك.
1: السائل هل يقول قول الله عز وجل: يضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول هل هذه الآية تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها؟
0: نعم، هذا من الأدلة الدالة على وجوب إسبال المرأة الخمار على وجهها، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، معناها تسبل الخمار من رأسها على وجهها على صدرها. والله عز وجل قال في الآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يضفين. فهذا الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها وزينتها. وما دام أن الله عز وجل حرم على المرأة أن تضرب رجلا برجل إذا كان عليها خلخال، لئلا يسمع صوت الخلخال من وراء الثياب، فمن باب الأولى أن يجب عليها أن تستر وجهها وهو أجمل ما فيها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما دام الزينة الخلخال اللي في الرجل مستورة في الثياب، يحرم أنها تضرب رجلا برجل لئلا يتبين صوت الخلخال فيفتتن به. إذن كيف نقول كشف الوجه لا بأس به، والوجه هو محل الزينة وأجمل ما في المرأة؟ هذا يكون تناقض. فالواجب على المرأة أن تتق الله وأن تستر بستر الله وأن تأخذ بتوجيه الله عز وجل وتوجيه نبيه عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، لأن المحرمة المرأة إحرامها في وجهها، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدى

0: كان جلبابها على وجهها فإذا تجاوزونا كشفنا، دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها ويراها الرجال الأجانب. فعلينا أن نتق الله ونحافظ على نسائنا بناتنا أمهاتنا وأخواتنا ومن تحت أيدينا، وأن نتعاون على البر والتقوى ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ونترك الأقوال الضعيفة التي تقال وقد يكون قائلها له غرض في نفسه ويريد أن يحقق ما في نفسه من مرض، وهو أنه يدعو إلى التكشف والسفور لإفساد المجتمع. الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب الستر الكامل للمرأة، لذلك أمرها أن تجر وراءها ذراعا من ثيابها، يعني نصف متر تجره من أجل ستر عقبيها. أي العقبين ولا الوجه؟ أيهما أولى بالفتنة؟ ولماذا أمرت أن تجر رداء من ثيابها ذراعا في الأرض من أجل تستر رجليها إلا من أجل الفتنة؟ إذن فالوجه من باب الأولى، وكلكم يعرف ذلك.
1: يقول السائل: هل المشي بين المقابر وليس في الممرات بالنعال هل هذا يعتبر جائز؟
0: ذكر العلماء أنه من السنة أن لا يمشي الإنسان في المقابر وهو منتعل، وأما كونه يطعن على القبور فهذا محرم سواء عليه نعال أو حافي.
1: يقول السائل: يحتفل البعض بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟
0: أقول إن الاحتفال بالمولد ليس له أصل من الشرع وليس من السنة، ولو كان خيرا لا سبقونا إليه. ليس أهل زماننا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم، ولا القرون المفضلة أيضا الذين من بعدهم الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير أمة قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ليس أهل زماننا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أولئك، ومع ذلك لم يذكر عن أحد منهم لا جماعة ولا أفراد، لا على سبيل الجماعة ولا سبيل الدول ولا على سبيل الأفراد أنهم أقاموا شيء اسمه عيد المولد، بل هو بدعة لا أصل لها. وإذا كان الشيء ليس له أصل في الشرع فالواجب علينا أن نتق الله ونتركه، وإذا كنا صحيح نحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نطيعه ونطبق سنته ونقتدي به في الأقوال والأفعال، وحافظ على سنته: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما إقامة مأتم أو حفل كما يقولون وقد يكون فيه رقص وفيه أشياء محرمة، نقول هذا احتفال بالرسول أو نسميه عيد أيضا، هذه بدعة أخرى. السنة ليس فيها إلا عيدان اثنان، عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن ادعى ثالثا فقد كذب. فالواجب علينا أن نتق الله وأن نلتزم بالسنة وأن نتبع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، نقتدي بهم ونقتفي آثارهم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل ذكر عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين أو من بعدهم أن فعلوا ذلك؟ أمل، والذي عنده دليل بذلك فليأتي به، وأما أن نخترع من عندنا فهذا لا قيمة. أما من يقول نحن قصدنا نقرأ السيرة النبوية، فنقول السيرة النبوية 12 شهر ينبغي لنا أن نقرأها دائما ونتذكرها ونعمل بها، ولم يحدد ليلة في السنة نقرأ فيها السيرة. هذا هو الواجب على المسلمين.
1: قل السائل: المسكين الذي تجمع عنده من الزكوات ما تكفيه أكثر من يوم، هل تجب عليه الزكاة؟
0: نعم، نعم إذا كان هو في نفسه في الأصل ما عنده شيء، لكن الله رزقه أعطوه جيرانه وأقاربه فيخرج منها، صار الآن واجد ومستطيع يخرج منها.
1: والسائل: ما حكم البسملة في الحمام؟
0: هذا لا يجوز، لأن ذكر الله عز وجل في الأماكن القذرة ممنوع ولا يجوز، لكن سرا في نفسك لا بأس. ولذلك يستحب قبل أن تدخل دورة المياه تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
1: يقول: هل يجوز تغطية الرأس بعد الطواف والسعي؟
0: إذا حلقت رأسك أو قصرت إذا كنت معتمر وما بقي إلا الحلقة والتقصير لا تغطي رأسك حتى تكمل النسك الأخير وهو الحلقة والتقصير.
1: قل السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا؟
0: يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة، لا تكثر التردد إليه زيارة بحجة الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم عن طريق الملائكة الذين وكلهم الله سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام. يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تقول كل ما صليت أو كل يوم بعد يوم وكذا، وين قال بصلي روح زور الرسول، لا، زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذا كنت من زوار المدينة مرة واحدة تكفي، وأما المدينة ما عليهم زيارة لأنهم في المدينة، لكن إذا سافر أحدهم ورجع فكانوا الصحابة يمرون ويسلمون. أما تردد وكثرة اعتياد ذلك هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو كل ما يعود ويتكرر، يعني لا تكرر الزيارة والتردد على قبري بحجة الصلاة والسلام علي. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني تنالني وتصلني أينما كنتم عن طريق الملائكة. نعم.
1: قل سألنا: لديه مزرعة، مزرعة نخيل، وكان طلعها مختلف فيه القاسي والرطب والطيب ودون ذلك، وهو الذي يأكله هو وأهل بيته، وأخرج منه زكاة الفطر، هل عليه شيء؟
0: إذا أخرجت مما تأكل فلا عليك شيء. إذا أخرجت مما تأكل طيبة بها نفسك تأكلون منه راضين به، وأخرجت منه لأنك ما تملك غيره أطيب منه فلا بأس. أما إذا كنت ادخرت الجيد من أجل تبيعه وحرمت نفسك وأهلك الجيد طمعا وجشعا لحصول المال فلا تخرج الزكاة إلا من الجيد.
1: قال السائل: هل هناك فرق بين القصاص والقصاص؟
0: قصاص وقصاص؟
1: نعم.
0: لا، هذا من نطق القصاص، هذا هو النطق الصحيح.
1: يقول السائل: من لم يكن لديه سبابة أو إصبع كيف يشير في التشهد؟
0: يعني إصبع السبابة غير موجودة؟
1: نعم.
0: على كل حال أنا ما سمعت بهذا الشيء، لكن ربما لو رفع أحد أصابعه أو لم يرفع شيء، فعلى كل حال هذا شيء غير واجب، والذي غير واجب ما تنقص به الصلاة إن شاء الله.
1: يقول السائل: ما معنى تحقيق التوحيد، وكيف يحقق المسلم توحيده؟
0: تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والخرافات، بحيث أنه يعتقد ما اشتملت عليه الآيات والأحاديث ويعمل بها ويطبقها ويفهمها فهما صحيح، ويتجنب كل البدع والخرافات وأسباب الشرك. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا له باب خاص إن شاء الله سيأتينا قريبا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة.
1: قل السائل: ما حكم أكل أموال اليتامى، وهل له التوبة؟
2: السؤال ما يحتاج سؤال، الله عز وجل أعطانا جواب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم، وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من السبع الموبقات كما سمعنا، اجتنبوا السبع الموبقات، فعد منها أكل الربا وأكل مال اليتيم. وليس لأحد الحق بأن يأكل من مال يتيم، لا قليل ولا كثير، إلا إذا كنت تعمل له وتشتغل بماله لمصلحته، وأخذت مقابل عملك إذا كنت محتاج، هذا الذي أباح الله لك. فمن كان غنيا فليسعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأما التوبة ما تكفي إلا بإعطاء الناس حقوقهم، لأن شروط التوبة النصوح ثلاثة بالنسبة لما بينك وبين الله: تترك الذنب وتندم على فعله ندم يعلمه الله، وتعزم أنك ما تعود. لكن الشرط الرابع إذا كان الحق للخلق، فلا تقبل توبتك ولا تصح حتى تعطي كل ذي حق حقه، إما أن تعطيهم أو تتحللهم ويحللونك ويسامحونك من قلوبهم، فلا بد أن ترد المظالم إلى أهلها. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. التوبة ما تكفي إلا أن تعطيهم حقوقهم كاملة، أو إذا أنهم كبروا وبلغوا وعقلوا تماما تخبرهم بأنك ظلمتهم وأخذت من مالهم هذا المقدار، فمن سمح لك وأسقط حقه فذاك، وإلا فيجب عليك أن تعطيهم إياه كاملا غير منقوص، وإلا ما تقبل توبتك ولا تنفعك. فاعلم أنك ستقف بين يدي الله وستؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك.
1: قل السائل: هل السائرين على منهج السلف الصالح هم الطائفة المنصورة المذكورون في الحديث؟
2: لا شك، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين قال فيهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: من فتاوى الحرمين الشريفين:
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بدأت ببسم الله في النظم أولا: تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما،
6: وثلثت إن الحمد لله دائما،
5: وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه.

قنقلا. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرى

0: أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا،
1: أولئك أهل الله والصفوة الملا،
0: أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. فمنهم بدور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا. لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلا. وسوف تراهم واحدا بعد واحد، مع اثنين من أصحابه متمثلا.

ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثلا. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلا. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفقراء.

آمر، فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه، لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة،

وذاك بن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولا.

نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظور.

باللفظ أستغني عن القيد إن جلا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. صحاب هما مع حفصهم عن منافع، وشام سما في نافع وفتى العلا. ومك وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، فكن عند شرطي وقضي بالواو فيصلا. وما كان ذا ضد فإني بضده، غني فزاح بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات وفتح ومدغم، وهمز ونقل واختلاس تحصلا. وجزم وتذكير وغيب وخفة، وجمع وتنوين وتحريك نعملا. وحيث جرى التحريك غير مقيد، هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب، فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا.

ظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد الرام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، وياجوج وماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما: في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر. قال: وحدثناه محمد بن بشار، ساق السند إلى أبي سريحة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث، وساق الحديث بمثله. قال شعبة: وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة: وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه. قال أحد هذين الرجلين: نزول عيسى بن مريم. وقال الآخر: ريح تلقيهم في البحر. ساق السند إلى أبي سريحة قال: كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وقال ابن المثنى: حدثنا أبو النعمان، ساق السند إلى أبي الطفيل عن أبي سريحة قال: والعاشرة نزول عيسى بن مريم. قال شعبة: ولم يرفعه عبد العزيز. قال: وحدثني حرملة بن يحيى حا وحدثني عبد الملك ابن شعيب، ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدة روايات، حديث حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من بني غفار، شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، والله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه مبايعة جرت للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة 6 من الهجرة، خرج نبينا صلى الله عليه وسلم معتمرا، وتجرد من لباسه ولبس إزار ورداء ونعلين، وأتى بالهدي وساق الهدي أمامه شاء وخرفان وبعير لأبي جهل في أنفه برة من ذهب، دليل على أنه يريد العمرة ولا يريد القتال صلوات الله وسلامه عليه، في السنة 6 من الهجرة، وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية، موضع معروف إلى اليوم يسمى الشميسي،
1: بلغ المشركين مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذتهم العزة بالإثم، وكرهوا أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ومنعوا رسول الله من دخول مكة، وبعثوا من يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام على عدم دخوله هذا العام مكة. وجرت أمور وأمور ينبغي للمثقف القارئ بالمناسبات أن يعود إلى كتب السير ليقرأ ما جرى في هذه الغزوة العظيمة. جرى فيها أمر غريب وعجيب، أحرضك على أن تعود إلى أي كتاب من كتب السيرة النبوية لتقرأ غزوة الحديبية وماذا جرى في غزوة الحديبية. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أياما وجرت المفاوضة، وأخيرا رضي النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتفق مع قريش مع المفاوض على أمور سهيل بن عمرو. من الأمور أن يعود النبي هذا العام إلى طيبة ويأتي في العام القادم، وإذا أتى إلى مكة في العام القادم أقام أياما ثلاثة وخرج. من الأمور أن من دخل في الإسلام يرده النبي إلى قريش، وفعلا رد النبي. جاء ابن لأبي سهيل يرشف في قيوده فرده النبي إليه، وأن من ارتد من قريش أن من ارتد من المسلمين يريد قريش يردونه إليهم، وعلى النبي أن يرده إليه. وافق النبي على هذه الأمور بإذن من الله، هو رسول الله لا يفعل شيئا إلا إذا كان الله تعالى أذن له في ذلك. أثناء المقام بعث النبي عثمان بن عفان ليذهب يفاوض قريش، وليس بين النبي وبين مكة إلا رمية حجر، الشميسي موضع قريب من مكة. ذهب عثمان رضي الله عنه ليتفاوض مع قريش، جاءت الأخبار أن قريشا قتلوا عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال وأنهم لا يفرون. بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين شهدوا غزوة الحديبية، وعددهم لا يقل عن 1500 صحابي، وكان النبي واقفا تحت الشجرة يمد يديه والصحابة يبايعونه، ووضع النبي يده اليمنى أو اليسرى على اليمنى وقال هذه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه تسمى بيعة العقبة، بيعة الشجرة، بيعة الرضوان التي ذكر الله تعالى لنا في كتابه. ولعله يرد في خاطرك أيها الأخ، على ما يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد المسلم ولا يرد المرتد إليهم، ورد النبي أبا جندل ابن سهيل بن عمرو؟ الجواب، كان هذا الصلح سببا لفتح مكة. لو أن النبي غزا ودخل مكة في هذا العام محاربا مقاتلا لأنكر جميع العرب على سيد الخلق، وكما تعلمون غالب العرب في ذلك الوقت لم يدخلوا في الإسلام، وغالب العرب في ذلك الوقت لم يعادوا رسول الله بقتال، وإنما قالوا دعوه وقومه قريش، إن انتصروا عليه أراحونا، وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمره. فلو أنه غزا ودخل عنوة وحارب لتمالى العرب جميعا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى جعل هذا الأمر تمهيدا توطئة لفتح مكة. الذين منعهم النبي وردهم أتوا إلى سيف البحر، إلى قرب ينبع، إلى الجار، جلسوا هنالك. فكلما بلغهم أن تجارة لقريش تريد أن تذهب إلى الشام أو تؤوب من الشام رفضوا، حتى إن قريش كتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ القوم ويأتون إلى النبي. من المحنة أن أبا جندل أتى إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة بعثت قريش لأخذه، فلما رأى النبي الرجل قال: ويل أمي، إنه مسعر حرب. ورد النبي أبا جندل، بعثه مع الرجلين اللذين أتيا لأخذه، بلغا إلى ذي الحليفة أبار علي فكاد لهما مكيدا، وأبدى لهما أنه متأسف وعلام أتى وقريش أولى. ولما اطمأنا قال لأحدهما: أرني سيفك، إنه سيف ماضي مهند جيد طيب. فلما أخذ السيف احتز رأس الأول وفر الثاني، فذهب وجلس بسيف البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمور أخرى: تعاهدوا على أن من أراد أن يدخل في حلف النبي كان مع النبي، من أراد أن يكون مع قريش كان مع قريش، خزاعة صارت مع النبي، بنو بكر صارت مع قريش. بنو بكر أغاروا على خزاعة في السنة الثامنة، وقبل السنة الثامنة السنة السابعة ذهب النبي إلى مكة، لأنه اتفق مع قريش على أنه يعود في العام القادم ويبقى 3 أيام. دخل، أقام 3 أيام، تزوج ميمونة، أراد أن يبني بميمونة، وطلب من قريش أن يأذنوا له بأن يبقى أياما أخر حتى يدخل على زوجه. ميمونة، قريش غليظة القلب، لا تريد النبي، قالت له: أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. خرج رسول الله، أتى إلى سرف، وسرف اليوم الموضع الذي يسمى النوارية، يبعد عن مكة تقريبا 7 كيلو 8 كيلو تقريبا والله أعلم. بنى بميمونة في النوارية في سرف، وموضع قبرها، وماتت في سرف. الذي يهمنا: في العام القادم بلغ النبي أنه وقع بين بني بكر وبني خزاعة أمر، وأعانت قريش بني بكر على بني خزاعة، ولذا اعتزم النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصر من كان معه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء، وخرج مقاتلا وليس معتمرا، وإنما دخل فاتحا لمكة، أذن الله له بذلك. وفتح النبي مكة عنوة، ودخلها عنوة، ولم يدخلها صلحا، ودخل الكعبة وصلى بها، وأزال بعض المنكرات، أزال صورتين لإسماعيل وإبراهيم بماء زمزم، وقال ما كان يستقسمان بالأزلام، فعل بعض الأمور داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وأتى ووقف على باب الكعبة وخطب قريش: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ 13 عام وهذه 8 أعوام، 21 عام وأنتم ناصبتموه العداء، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، صلوات الله وسلامه عليه. فصاحبنا أبو سريحة ممن بايع تحت الشجرة، والله قد رضي عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. منقبة، كرامة، أكرم الله تعالى بها هذا الرجل الذي يسمى حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري. وغفار قبيلة من قبائل العرب، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سريحة حذيفة، وليس حذيفة من اليمن، وما ذكرت لك ترجمة حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري إلا لئلا يلتبس عليك الفرق بين حذيفة بن اليمان وبين حذيفة هذا الجديد. ولم يمر علينا ذكر حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري إلا في هذا الجديد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزل بالكوفة وعاش بها ما شاء الله، ومات بالكوفة رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وكبر عليه 4 تكبيرات. حديث أبي سريحة حذيفة هذا يدل على أمور، هذه الأمور منها ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه من الحرص الشديد في تعلم العلم والمذاكرة فيما بين بعضهم البعض، يريدون الفائدة. إذا لقي أحدهم الآخر قال له اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس ساعة واحدة نتذاكر في دين الله. قال لهم النبي مرة صلوات الله وسلامه عليه في حديث عكاشة ابن محصن، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأمة أو أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل النبي بيته. الصحابة ماذا؟ جلسوا ينتظرون يتذاكرون، من هؤلاء 70,000؟ قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء. قال بعضهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالصحابة جلوس يتذاكرون، من هؤلاء 70,000؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني إذا مرض لا يطلب من غيره أن يقرأ عليه، يقرأ على نفسه لا مانع، يأتي إنسان يقرأ عليه لا مانع، لكن يا فلان اقرأ علي، لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون لا يكتوون، كل ما أصابه مرض كيا، رأسه وجعان كيا، رجله كيا، بطنه 70 كيا، جائز الكي لا مانع جائز، ولكن لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يدخل الذي اكتوى الجنة يدخل إن شاء الله، لكن هل يكون من هؤلاء؟ لا. لا يتطيرون، لا ترد السوانح والبوارح والطير، يريد أن يسافر فإذا أراد السفر يتتبع الدور علّه يسمع كلمة يا رابح، فإذا سمع يا رابح سافر، أو سمع يا خاسر، لا يسافر، يتطير إما بالطير إما بالدواب إما بكلام الناس. هذا لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد المذاكرة والحرص في طلب العلم، وبخاصة العلم الديني، الذي يبلغنا إلى الله، التفقه في دين الله. الله أوجب علينا أمور وفرض علينا فرائض، هذه الفرائض التي أوجبها الله تعالى علينا واجب على كل فرد مسلم أن يعلمها على قدر وسعه. تتزوج تسأل شروط الزواج ما هي، المعاشرة كيف، الطلاق كيف، الأمور التي تتعلق بالزواج تتعلم، أسافر لعمرة لحج، أقطع تذكرة وأسافر، والموت مع الجماعة رحمة؟ لا، تريد أن تسافر لحج لعمرة، أنت في بلاد إسلامية لا بد أن تطلب أهل العلم وتسألهم عن أركان العمرة، عن شروط العمرة، ما هي العمرة، ما أعمالها، إذا وصلت إلى مكة ماذا أفعل، ما الذي يبطل العمرة؟ سألت عن هذا قبل أن تأتي. التذكرة بكم، الباخرة بكم، النزل بكم، عندما تنزل في قصر في فندق وما إلى ذلك. إذن يجب كذلك أن تسأل عن أركان العمرة، عن أركان الحج، تصلي أركان الصلاة كم، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الصلاة، فرائض الصلاة، هذا ما أوجب الله تعالى علينا أن نعلمه. ولذا قال الإمام الأخبري رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم من علماء المذهب المالكي، يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله. لا يجب أن تكون كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، أو مفتي، لا، وإنما أنا أريد أن أعمل عمل، جاء رمضان أزكي، كيف أزكي؟ أعمل كذا وكذا وكذا بسؤال أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا أيضا دلالة في الحديث، دلالة على أن الساعة لا تقوم، لا يبيد الله هذا العالم، ولا يضطرب هذا الكون، ولا تنتهي فترة الحياة الدنيا وتقبل فترة الحياة الأخرى، لا يأتي اليوم الآخر وهو آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة إلا إذا مضت هذه الأمور التي ذكرها النبي في هذا الحديث، وهي عشرة، عشرة أمور. إذا ظهرت هذه العشرة الأمور عندها تقوم الساعة. ما معنى تقوم الساعة؟ تقوم الساعة يعني السماء تنفطر، الكواكب تنتثر، الجبال تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، البحار تسجر، وهذه العلامات موجودة عندنا اليوم. أرى الأرض التي يكون فيها البترول غالبا تكون عند البحار، فهذه البحار تفجرها الله وتحرق ويتخلق ويتغير أمر هذا الكون، عندها تقوم الساعة. وقبل هذه العشر الأمور سبق لنا بحمد الله المرور والكلام على بعض علامات، هذه العلامات تسمى الصغرى، ولكن هذه العلامات الكبرى، إذا ظهرت علامة واحدة بعد ذلك تتوالى بقية العلامات. العلامات الصغرى ظهرت، ومنها أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية كما قال الحافظ بن حجر: أن تلد الأمة ربها. ما معنى تلد ربتها أو ربها؟ يعني كثرة العقوق والعصيان ومخالفة الوالد الولد للوالد، وهذا أمر موجود حاصل. لا سيما إذا كان الوالد كبيرا ضعيفا لا أستفيد منه، أو الوالدة كبيرة ضعيفة، ونحن الآن في عصر العلم وعصر النور والتقنية والتكنولوجيا والأقمار الصناعية، ووصل الناس إلى الفضاء وانتشر العلم بحمد الله. الوضع ليس كما كان من قبل، قبل 60 عام 70 عام، والله قبل 60 عام 70 عام لا تجد من يكتب اسمه إلا قلة قليلة، والله لا تجد. واليوم بحمد الله تعالى الشهادة الابتدائية لا تعتبر شيء، المتوسطة لا تعتبر شيء، الثانوية لا تعتبر شيء، الجامعية لا تعتبر شيء اليوم، بل الماجستير كثر من أخذ الماجستير، والدكتوراه حصل، والزمالة حصلت، والزمالة حصلت الحمد لله، انتشر العلم، النساء تعلمنا، الأمهات تعلمنا، الأم تذهب وتتعلم عصرا أو قبل العصر، لا يحتاج إنسان إلى من يقرأ له كتاب وما إلى ذلك. وأنا أعرف وقتا في طيبة طيبة، والله لا الذي لا إله إلا هو، كل منا له ختم يبصم به لا يعرف يكتب، له ختم أو يضع أصبعه، إلى عهد قريب وزال هذا بحمد الله تعالى، فيكثر العلم، كثر العلم. الولد يتعالى على أبيه، أنت ما تعرف، الفتاة تتعالى على أمها، أنت دائما مغطى وخاوي، فنحن في عصر الحرية تمدن وما إلى ذلك. إذن هذه علامة من علامات الساعة، كما قال رسول الله يعق الرجل أباه ويقدم صديقه، والرجل يقدم زوجه على أمه. ومن المسموع أن الأم في هذه الأيام تعتبر نكبة علينا، هذه نكبة العجوز، هذه والله نكبتنا ما راحتنا، هذا حرام، هذا ما يجوز، خلاف بينها وبين زوجي، تريد أن أفارق زوجتي، أم أولادي وما إلى ذلك، يا رب انقلها إليك عاجلا غير آجل، أن تلد الأمة ربتها، أو تلد الأمة ربها، أو أن يتطاول الولد على أمه بلعن الأم والأب.

جزء منها. أما هذا الحديث فإنه دل على 10 أمور، يناسب أن أعلم هذه الأمور وأن تعلمها أنت. قال عليه الصلاة والسلام: قال أبي سريع، قال أبو سريع حذيفة ابن أسير: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ كان النبي على علية موضع مرتفع ونحن في الأرض، فاطلع النبي إلينا، اطلع عليه: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، يعني قيام الساعة، ومتى تقوم الساعة لا يعلم ذلك أحد إلا الله تعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لكن العلامات ظاهرة. متى تقوم لا يعرف، بغتة، لكن في أي يوم تقوم؟ في يوم الجمعة. في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، يوم الراحة، يوم السمر، يوم السينما، يوم الكشتة، يوم الخروج إلى الخلاء، لأن اليوم الثاني جمعة، اليوم جمعة، إذن عندنا يوم كامل. في يوم جمعة لا يعلم الخلق، وإذا بالساعة تقوم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، في يوم الجمعة تقوم الساعة. ليلة الجمعة ليلة السهرة، ليلة مواخير، ليلة خمور ومخدرات ومعازف وقينات، تقوم الساعة في يوم الجمعة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من دابة إلا وهي مصيخة حتى تطلع الشمس، ما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني قبل أن تطلع الشمس إن صليت صلاة الصبح اذهب إلى دارك وانظر إلى موضع الدواب، الغنم وغيرها، الإبل، إلا وتجد هذه الدابة مصيخة كأنها تنتظر حدثا يقع حتى تطلع الشمس، هكذا أخبرنا رسول الله. فإذا طلعت الشمس ارتاحت أمنت، إلا هذا الرأس بني آدم أسود الرأس الغليظ الشديد التي ما تغنيه الآيات والنظر، ويعتمد على أن الله غفور رحيم. الله غفور رحيم، ولكن الله شديد العقاب، لا إله إلا هو. فرسول الله بين لنا أن الساعة لا تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، 10 علامات. ما هي 10 الآيات؟ الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس، نزول عيسى بن مريم، ياجوج وماجوج، 3 خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. وإذا وقعت الأولى تتابعت الثانية، فالثالثة، فالرابعة، فالخامسة، عند ذلك تقوم الساعة. في الحديث ذكر الدخان. الدخان ما هو السجارة، ولا دخان الشيشة،

0: الدخان
1: أمر يكون في آخر الزمان، يظهر الله في هذا الكون دخان خانق قاتل يخنق الكفار ويلقي بهم في البحر، أما المؤمنون فيكون لهم كالزكام، هكذا قال رسول الله. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. دخان ينتشر حتى يخنق، يخنق من ويدع من؟ يخنق كل كافر ملحد مشرك بوذي لا يعرف الله ولا يدين بدين الحق. أما من دان بدين الحق وأطاع الله وعبد الله يكون له كالزكام، هذا ما عليه جماهير أهل العلم، خلافا لما يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن ذهب مذهبه. ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: قضية الدخان هذه ليست في آخر الزمان، وإنما هي قد وقعت في مكة. وذكر ابن مسعود أن هذه آية من الآيات التي أراد الله جل وعلا أن يظهرها لقريش للكفار، أخبر بأنه يقع دخان، ووقع دخان من شدة القحط من شدة الفقر من عدم نزول الماء، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتمسوا منه أن يدعو الله تعالى لهم ويفرج عنهم، فدعا لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأزال الله تعالى عنهم ذلك. هذا ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود، إلا أنه لا يمنع أن يكون هذا دخان وقع معجزة لسيد الخلق عندما كان بمكة، وهذا دخان آخر يكون في آخر الزمان، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وذكر النبي الدخان، فلا تعارض ولا خلاف بين ما قال ابن مسعود، فإن الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان آية للنبي ومعجزة بالغة له صلوات الله وسلامه عليه إبان وجوده في مكة وقبل أن يهاجر. أما الدخان المعني هنا فإنه الدخان الذي يقع في آخر الزمان، لأن أحاديث جاءت تنص على أنه دخان يقبض الكافر ويكون للمؤمن كالزكام. الدخان الذي وقع والنبي بمكة ما قبض الكافر، الكفار كانوا موجودين، وإنما رأوا الدخان من شدة القحط والفقر وعدم نزول الماء. ولكن هذا الدخان الذي يكون في آخر الزمان على هذا الحال الذي سمعت إن شاء الله تعالى. والدجال، وقد تكلمت على الدجال قبل ليالي، والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد لنا باب سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى عن الدجال، أهو ابن صياد أم أنه رجل غير ابن صياد؟ الذي يظهر أنه غير ابن صياد. ابن صياد رجل كان يسكن بالمدينة يهودي، وأما المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور وإن ربكم لا يخفى عليكم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الكذاب الأعور مكتوب على جبينه كافر كافر، وأنه مطفو العين اليمنى كأنها عنبة، وأما الأخرى ممسوحة. الله لا يكون على هذا الحال. يأتينا الكلام مزيد الكلام قريبا على هذا اللعين الذي يعيش على وجه الأرض 40 سنة. يوم كسنة، عام كشهر، اليوم كجمعة، الجمعة كاليوم، بعد ذلك أيامه كبقية أيامنا العادية هذه التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. الدجال موجود الآن مربوط في موضع يعلمه الله، وإذا قرب نزول عيسى ينزل الدجال، وإذا خرج الدجال لعنة الله تعالى عليه أنزل الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم. والذي يقتل الدجال عيسى، ويقتل اليهود عيسى. الآن مناوشات، مناوشات واتفاقات وصلح وما صلح وكذا، وغزة وأريحة، والمسلمين لهم كذا ولهم كذا وشيء قليل وكذا. وإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم يذوب المسيح الدجال ومعه 70,000 يهودي من أصبهان، يخرجون من أصبهان عليهم الطيالسة كما قال رسول الله، يقاتلهم المسلمون. فإذا قاتلهم المسلمون تلك الملحمة الكبرى العظمى، يتوارى اليهودي خلف الشجر الحجر، فينطق الله تعالى الشجر والحجر ويقول للمسلم: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، اقتل إلا شجر الغرقد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الدابة، والدابة حيوان قيل إنه الجساسة، وقد سبق أن ذكرت لك قبل ليال قصة تميم الداري. تميم الداري رجل عربي، في سفينة انكسرت السفينة ونزلوا بجزيرة لا يعلمون أين هي، وإذا بدابة حيوان، دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف رأسها من ذنبها، كلمتهم بالعربية: تعالوا إلى القصر، يوجد رجل. فزعوا منها، خافوا، ذهبوا معها، وإذا برجل مكبل بالسلاسل مربوط. سألهم أسئلة أجابوه عنها، سألوه قال: هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الدجال بلية وفتنة، ما من نبي قبل نبينا محمد إلا وأنذر وحذر أمته الدجال الذي يخرج ويقول للسماء أمطري، ويقول للأرض أنبتي، ويمر على القبر ويقول لصاحب القبر قم، ويأتي إلى السبخة بالمدينة ولا يدخل طيبة، وترتجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه كل منافق ومنافق. فإذا ما نزل بالسبخة جاءه رجل من المدينة يقول له: أنت الكذاب المسيح الذي أخبرنا الله عنه. فيأمر المسيح الدجال بقتل الرجل، فإذا قتل الرجل خاطب الناس وقال لهم: أترون إن أحييته أتؤمنون بأنني الرب، أنني الله؟ فيأمر الرجل بأن يحيى، وإذا قام الرجل قال الرجل له: ما معنى؟ أنا الآن أصبحت موقنا بأنك الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلط عليه بعد ذلك. الدابة قيل هذه الجساسة التي تلتمس له الأخبار وتذهب إليه وتخبره بالأمور، هذه الدابة تكون بالصفا، تخرج من الصفا، من جبل الصفا في آخر الزمان، وتتكلم وتنطق: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. عجب، أمر غريب، دابة تتكلم، يا أخي أنا دابة وأنت دابة، كلمني، أنا دابة وأنت دابة، المولود الصغير دابة نفخ فيها الروح وخرج، ومن اليوم الأول عندما يخرج يصيح ويمضي ويبكي. قيل يبكي لأي غرض؟ قالوا يبكي عندما يبكي أول يوم عندما يقع في الأرض، يقول إلى أين تذهبون بي؟ أنا في سعادة في رحم الأم، مرتاح، لا أريد الخروج. كان يأكل ويشرب مرتاح، لا سن وجعان ولا يحتاج إلى مسهل ولا إلى أي شيء، له سرة ممدودة إلى خزان الأم، يأخذ من مجموع الفيتامينات حتى إذا ما شبع ربط بمحبس ربه، لا تعب ولا نصب، يتجول في هذا الحيز كما يشاء، يسرح ويمرح، وجعل الله له مادة تصبير، الماء الذي يخرج قبل الولادة مصبر في هذا الموضع كما يصبر الكمثرى والفاكهة وما إلى ذلك في العلبة، لا بد أن يكون فيها هذا الماء المعقم الذي يصبر، فهو في هذا الموضع. ولهذا عندما يقع في الأرض كأنه يشكو، على ما تذهبون بي؟ أنا لا أريد إلا هذا الموضع. فتأتي القابلة أو القابل ويقطع هذه السفرة ويربطها، ارجع وانظر مربوطة، هذا الطعام الذي كان يأخذه قبل لا يصلح بعد اليوم، وإنما يصلح أن الدم الذي كان يأكله من الفم من السرة بدله الله إلى تبيت الحال، لا إله إلا هو العزيز الجبار المتكبر الفعال القهار مالك الملك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا هو. أثناء هذه المدة ينبت له أسنان، حتى إذا نبتت الأسنان وتكاملت يقرض له طواحن، له مناشير، له، لا إله إلا هو. كل هذا لأي غرض؟ لكي نعبده ونقوم بأمره وننتهي عما نهى عنه. جماعة من أهل العلم قالوا هذا معنى صحيح، لكن يوجد معنى آخر، يأتي الشيطان من أول يوم يقرصه. أنا بيني وبينك، شوف، ما أدعك ولا أتركك حتى تكفر بالله. ولذا يبكي ويصيح، وما من أحد إلا بكى وصاح إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الدابة تظهر وتتكلم، والحجر يتكلم، الحجر الأسود يتكلم، وهو جماد، الذي أنطق كل شيء ينطقنا، اليد تنطق يوم القيامة، الرجل تنطق، تنطق ذهب بي في الموضع الفلاني، يا رب ذهب بي إلى أستراليا وإلى فرنسا وإلى كذا حتى يعمل الخنا، والهم ينطق، شرب كذا وفاء، واليد تنطق، بطش وأخذ مال اليتيم وفعل وفعل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، التربة تنطق، حصل كذا وكذا يوم كذا ويوم كذا، ويوجد تصوير، تصوير للمشهد الذي وقع وحصل كما يوجد تصويرا اليوم. أخبر النبي عن ذلك قبل 14 قرن، وقال عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة على استي، هذه غدرة فلان بن فلان، هذه الغدرة أخذ أرض لا يستحقها، لأيتام، لأرامل، أخذ مال، بطش، جاره أمنه، وإذا به يغري بالمرأة بالجارة يفسدها عن زوجها، يرى ذلك الأولون والآخرون، هكذا قال رسول الله الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فهذه الدابة تنطق، وهي علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطلوع الشمس من مغربها، الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتذهب إلى المغرب، وبعدما تذهب إلى المغرب تذهب وتستأذن الرب، أطلع من المشرق أم لا، إن أذن الله تعالى لها طلعت، وفي يوم القيامة يوم الجمعة تستأذن فلا يأذن الله تعالى لها فتطلع من المشرق. فإذا طلعت من المشرق عند ذلك المغرب عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت خيرا. أسأل الله العافية والسلام. ونزول عيسى بن مريم وعيسى في السماء وينزل وعيسى ما مات، وقد ذكرت ذلك مرارا. وإذا احتج علينا محتج بقول الله تعالى، وهذا قول يذكره بعض الذين يزعمون أن عيسى مات وهو قول الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. الجواب، نرجع إلى قواميس اللغة العربية وننظر. كلمة متوفى توفى وفاة تطلق على معنيين، المعنى الأول الموت، المعنى الثاني النوم، وقد تكلمت على ذلك قبل البارحة بما يكفي إن شاء الله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا ذهب ليرقد ويضع رأسه على الوساد، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي، لأن الميت النايم ميت ترتفع الروح عنه، تبقى كالظل عليه، ولذا يتحرك ويهرج ويتكلم ويرى وما إلى ذلك، لكن الروح مرتفعة باقي عليه كالظل. تارة يمسكها الله وهو نايم. كم من زملائنا راح عملنا معا، ذهب لوقت الظهر يأكل، أكل شرب مع أولادي، أوصاهم إذا أذن المؤذن للعصر أيقظوني أذهب أصلي، واعملوا المنبه، عملوا المنبه، دق المنبه، جاء الأولاد، يا بابا أذن لصلاة العصر، ما يتحرك. ذهبوا إلى الأم، الأم أتت تحرك، ما في. هاتوا الطبيب، أتى الطبيب، هذا ميت من ربع ساعة انتهى، ما في عودة، خلاص توكل على الله، مشى انتهى الأجل. ولذا على المرء أن يكون دائما حذر وجل، لأنه تارة يأخذه الله وهو فيه، والله لا مرض ولا أي شيء، مجرد نوم، والنوم موت، النوم موت. لذا احرص كل الحرص على أن تكون على الطريق المستقيم حتى تلقى الله تعالى وهو راض عنك. لا إله إلا هو، لا ظلامة لأحد عليك، لا يأخذ بتلابيبك أحد عند الله تعالى يوم القيامة. إذن هذه الدابة ونزول عيسى، نزول عيسى ينزل صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، ينزل ويعيش ويقتل اليهود، ما يقتل اليهود والمسيح الدجال إلا عيسى، يقتل اليهود، يقتل المسيح، يقتل ياجوج ماجوج بالدعاء، يصيب الأرض رخاء مدة من الزمن، بعد ذلك يموت عيسى وينقلب الوضع ويختلف الحال، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. أسأل الله العافية والسلام. ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج، سبق الكلام على ذلك، جيل من بني آدم يسمون ياجوج وماجوج، أبوهم آدم كما أن أبانا آدم، يخرجون في آخر الزمان يعيثون في الأرض فساد، يشربون مياه البحر وما إلى ذلك، بعد ذلك يدعو عليهم عيسى فيهلكون، يصيبهم مرض يسمى النغر في حلوقهم ويبيدون ويهلكون. وثلاثة خصوب في الأرض، خصب المشرق، خصب المغرب، خصب في جزيرة العرب، خصوف الأرض تخصب، فخسفنا به وبداره الأرض.
0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
0: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
3: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
4: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
3: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
0: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
5: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن حجر بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: إنه مضطرب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ثم ذكر هذا الحديث: لا يقاد الوالد بولده، يعني أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل به، لا يقاد به. وقال ذلك أن الأب سبب وجوده، فلا يكون الأب يعني سببا في إعدامه، فلا يكون الابن سببا في إعدام في إعدامه، يعني فلا يقاد الوالد بولده، يعني فإنه إذا قتل ولده فإنه لا يقتل لأنه سبب في وجوده، فلا يكون سببا أيضا في إعدامه لكونه قتله. والحديث جاء له طرق يقوي بعضها بعضا، وهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا حكم يختص بالوالد سواء كان أبا أو أما أو جدا أو جدة، يعني من جهة الأب أو من جهة الأم، لأن هؤلاء كلهم يقال لهم والدون، كل هؤلاء آباء وأمهات، آباء وأمهات، فلا يقاد الوالد بولده، الأم إذا قتلت ولدها، والأب إذا قتل ولده، والجد إذا قتل ابن ابنه سواء كان من جهته أو ابن بنته، سواء كان جدا من جهة الأم أو جدا من جهة الأب، فإنه لا يقاد به لأنه والد، لأنه داخل تحت هذا اللفظ كونه يعني والدا له. وأما يعني قتل الولد بالوالد إذا قتله فإنه يقتل، لأن الحديث، لأن هذا هو الأصل، وقد استثني من هذا الأصل ما القتل من جانب الوالد، فيبقى ما سواه على الأصل الذي أنه من قتل نفسه فإنه يقتل بها.
6: وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير
4: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم.
3: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، وأن أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه يعني سأل عليا: هل عندكم شيء، يعني عندكم يعني معشر أهل البيت، هل عندكم معشر أهل البيت شيء يعني خصكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، والذي برأ يعني برأ النسمة وفلق الحبة، فلق الحبة وبرأ النسمة، لا يعني لا ليس عندنا شيء يعني خصصنا به إلا فهما يعطيه الله عز وجل في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة، يعني في هذه الصحيفة. قلت: وما فيها؟ فقال: فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وقوله العقل يعني الذي هو الدية، الذي هو الدية التي تكون في دية الخطأ وشبه العمد، وذلك أن القاتل أو أولياء القاتل يأتون بالإبل فيعقلونها عند باب أولياء المقتول، فقيل لها العقل لأنها تعقل بأيديها بأن تحضر وتعقل، يعني معناها أنها سلمت وحصل تسليمها لأولياء القتيل. العقل أي الذي هو الديات، تفاصيلها وبيان ما يتعلق بها ومقاديرها. وفكاك الأسير وهو المسلم الذي يأسره الكفار، فإنه يفادى يعني من قبل المسلمين، ويدفع لهم في مقابل خلاصه بأن يكون عندهم كافر أسير يعطونه بدل هذا المسلم للكفار، يعطون هذا الكافر الذي هو أسير عند المسلمين في مقابل ذلك الأسير عند المسلمين اللي هو كافر، يعطى في مقابل أسير عند الكفار. وكذلك أيضا بدفع المال حتى ولو كان من الزكاة، لأنه يعني يمكن، لأن هذا فيه فك الرقاب ويدخل في تقليص الرقاب وفكاك الأسير.
4: ولا يقتل مسلم بكافر،
3: وهذا يعني هذا محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب الجنايات، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، أنه إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به المسلم، ولكن الكافر يقتل بالمسلم، كما سيأتي في حديث اليهودي الذي رضى يعني جارية أو امرأة من الأنصار في على أوضاع يعني أخذها، فأمر رسول بأن يرضى رأسه وأن يعامل مثل ما فعل بتلك المرأة، فهذا فيه قتل الكافر المسلم، القاتل الكافر قتل مسلما فإنه يقتل به، وأما الكافر إذا قتل مسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به. قال: ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا الحديث بهذه الثلاث أمور أخرجه البخاري. ثم قال:
4: وأحمد وأبو داود والنسائي وجه آخر عن علي قال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم.
3: وهذا حديث صحيح أيضا، يعني هذا جاء في غير الصحيحين ولكنه صحيح. تتكافأ دماؤهم يعني تتماثل وتتساوى، وبعضهم لبعض أكفاء، يعني فيقتل المسلم بالمسلم ودماؤهم متساوية، لا فرق بين يعني الرجل والمرأة، فإن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، وإن كان هناك فرق في الدية، لكنه من حيث القتل يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، يعني المسلمين. وكذلك يقتل الصغير بالكبير، ويقتل الكبير بالصغير، إذا قتل صغيرا فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني تتماثل وتتساوى. نعم.
4: ويسعى بذمتهم أدناهم.
3: ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن المسلم الذي يعني ليس يعني من أهل البروز وأهل الظهور وأهل الشرف والمكانة، فإنه إذا أمن يعني كافرا فإنه يعني على المسلمين أن يؤمنوا من أمنه. ويوضح ذلك حديث قصة أم هاني حيث قالت إن علي رضي الله عنه أراد أن يقتل رجلا أمنته، فقال عليه السلام: أجرنا من أجرت يا أمهاني، أجرنا من أجرت يا أمهاني. يعني ومعنى ذلك أن المسلم يعني ولو كان يعني ليس من أهل الشهرة وأهل المنزلة الرفيعة، أنه إذا أمن أحدا فإنه يعني يوفى بأمانه، فلا يقتل ذلك الرجل الكافر الذي أمنه هذا المسلم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، يعني أنهم متعاونون على غيرهم، يعني مسلمون يد واحدة، يعني يشد بعضهم أزر بعض ويعين بعضهم بعضا، فهم يد على من سواهم يعني من الكفار.
6: ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد،
3: ولا يقتل مؤمن بكافر، وهذا مثل الذي تقدم، ولا يقتل مؤمن بكافر، يعني الحديث اللي مر في صحيح البخاري: ولا يقتل مسلم بكافر. وهنا المؤمن يعني يراد به المسلم، هنا المؤمن يراد به المسلم وليس المراد به الكامل الإيمان، وإنما يعني لا يقتل المسلم سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، لا يقتل بكافر.
6: ولا ذو عهد في عهده،
3: ولا ذو عهد في عهده، إنسان معاهد أو إنسان يعني أعطي الأمان يعني لدخول بلاد المسلمين للمفاهمة معه أو يعني لمجادلته أو يعني غير ذلك من الأمور التي يعقد الأمان بسببها، فإنه يعطى الأمان ولا يقتل، يعني وإنما يرد إلى مأمنه، وإنما يرد إلى مأمنه.
6: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. اتفق عليه، واللفظ لمسلم.
3: ثم ذكر هذا الحديث هو أن جارية من الأنصار وجدت قد رب رأسها بين حجرين وفيها رمق، يعني فيها شيء من الحياة، لم تفارق الحياة، فجعلوا يسألونها: من فعل بك هكذا؟ وهي لا تتكلم، فيقولون: فلان فلان، يعني ناس يتهمون، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها معه، فأشارت إليه أنه هو اللي قتلها، فأخذ واعترف. يعني مجرد يعني إخبارها يعني لا يكفي، ولكنه قرينة يعني يؤاخذ بها، يعني ذلك بحيث يعني إذا حصل منه الاعتراف فإنه يعامل باعترافه، فهو يعني عمل باعترافه لا بمجرد أخبار المرأة المقتولة، لأنه قد يشتبه عليها الأمر، قد يشتبه عليها الأمر، ولكن إذا اعترف فإنه انتهى الأمر. وهذا الحديث يدل على أن القتل يعني يكون بالمماثلة، وأن من قتل بمثقل فإنه يقتل بالمثقل، لأن هذا اليهودي رض رأسه بين حجرين، والرسول أمر أن يرض رأسه بين حجرين، أن يرض رأسه بحجرين، إلا أنه إذا كان يعني ذلك الفعل الذي يعني هذا يعني في أمر محرم، يعني فيما يتعلق بالفرج وما يتعلق بالدبر، يعني اللواط وما إلى ذلك، فإنه لا يعامل بهذه المعاملة المحرمة ولا يقابل، ولكنه إذا وجد منه أنه يعني ضربه بشيء أو رضه بحجر أو غيره أو بشيء مثقل ومات يعني بسبب ذلك، فإنه يعامل بهذه المعاملة. وهذا مثل ما جاء في حديث العرانيين الذين قتلوا الراعي ومثلوا به، والرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم بمثل يعني ما حصل، لأنهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به، فعوملوا بهذه المعاملة، وذلك بأن هذا الرجل اليهودي الذي اعترف بأنه قتل هذه المرأة بسبب أوضاح لها يعني شيء من الفضة، يعني قتلها من أجله، وكان بإمكانه أن يأخذ هذا الشيء منها، ولكن سوء ولكن قبح والقبح الذي عليه اليهود أنه يعني جمع يعني بين هذه الأمرين بأن أخذ الأوضاع وقتلها يعني حتى لا يهتدى إليه، ولكن الله عز وجل شاء أن يبقى فيها رمق وأن تسأل عمن يتهمون. فذكروا هذا الرجل من جملة الأسماء التي وعرضت عليها فأشارت لأنها لا تستطيع أن تتكلم، فسئل فأجاب، وهذا يدل على قتل الكافر بمسلم، لأن هذا كافر قتل مسلمة فإنه يقتل بها، وأما المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، إذا قتل كافرا حيث قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا فيه قتل الكافر بقتل الكافر بقتله المسلمة، وكذلك قتل الرجل بمقابل قتل المرأة، يعني هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث.
6: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
3: ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وحديث صحيح، أن يعني أناسا فقراء يعني لهم غلام يعني قطع أذن
6: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام
3: قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، فلم يجعل يعني لهم شيئا، والحديث صحيح. ومعنى ذلك أن أما ما يتعلق بالقصاص فإنما يجري بين الصبيان الذين هم غير مكلفين، لا يكون فيه قصاص، لا يكون فيه قصاص، وإنما يكون في ذلك يعني فيه الدية وفيه المال، وهنا لم يذكر المال ولم يذكر أنه جعل لهم شيئا فيحتمل أن يكون وداه من بيت المال، لأن الرسول عليه السلام قال من ترك مالا فهو لورثه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ويحتمل يكون وداه من بيت المال، ويحتمل أن يكون يعني أن هذا الذي حصل أنه يعني ما كانوا فقراء فإنهم يعني لا يعني ليس عندهم شيء يدفعونه لأولئك، فيحتمل أن يكون هذا يعني شيء بقي في الذمة، ولكنه ما جاء التنصيص لا على هذا ولا هذا، ولكن أقرب أن يكون أنه وداهم بيت المال. الحديث الذي فيه ومن ترك ماله ورواته ومن ترك دينه فعلي قضاءه، ومما يوضح يعني أن حقهم لا يضيع من جهة المال قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ثم لم يكن عنده لا عتق ولا يقدر على الصيام ولا يقدر على الإطعام، وأنه جاء شيء من الطعام فأعطاه إياه وقد صدق به، قال على أفقر مني يا رسول الله، فضحك وقال أنفقه على أهلك، فإن جماعة من العلم قالوا إن هذا لا يعني أن الكفارة ما سقطت، بل هي باقية في ذمته، ولكنه لكونه فقير يعني يأخذ أو أعطي هذا المال الذي قال إنه أحق به من غيره، لفقره الشديد ولحاجته وأهله إلى هذا المال. وهو محتمل أن يكون هذا وهذا، ولكن احتمال كونه يعني وداهم بيت المال هو الأقرب.
6: إذن قول أن غلاما لأناس فقراء،
3: والغلام المقصود به الصغير،
6: ليس
3: المقصود به العبد الكبير، وهو المقصود به الصغير، لأن هذا هو الذي ليس فيه يعني ليس في قصاص بين الصبيان، ليس في قصاص لأنهم غير مكلفين، ليس هناك قصاص، ولكن هناك المال يؤخذ به، ويحتمل أن يكون المال صار بهذه الطريقة التي هي كون الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال، ولهذا يطلق الغلام على الصغير، كما قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك، فإنه يطلق على الصغار.
6: قال رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
3: الثلاثة اللي هم أبو داود والنسائي والترمذي.
6: المحققين يقول بأنه يعني لعله وعزوه للترمذي فيه عزوه للترمذي
3: عنوان؟
6: لا قل لعله في وهم يعني
3: إيش؟
6: وجدوه عند أحمد أبو داود والنسائي.
3: ما هو عند الترمذي؟ لا هو
6: اصطلاحه يريد هذا
3: اصطلاح
6: الحافظ كذا.
3: لا الحديث لا وش قال في الحديث؟
6: الحديث
3: أيوة
6: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
3: بس هكذا؟
6: إيه.
3: والترمذي يعني ليش يعني وش قال اصطلاحه وش هو؟ في أول
6: ثلاثة إذا قال الثلاثة هذا
3: في أول البلوغ ذكر الاصطلاح في الثلاثة والأربعة والخمسة
6: قال والسبعة وبالثلاثة من عداهم والأخير
3: من عدا الصحيحين والأخير اللي هو ابن ماجه.
6: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
3: عمرو بن شعيب
6: نعم.
3: ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأن الرسول عليه السلام يعني جاء أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن ثم جاء وقال أقدني وقال حتى تبرأ فطلب منه وأقاده وبعد ذلك عندما برأ أصابه عرج فقال إنني حصل لي عرج فأخبر أنه سلم أن هذا الذي حصل اللي هو العرج أنه يعني لا يعتبر لأنه حصل القصاص قبل ذلك. وأما لو كان لم يحصل القصاص فإنه يعني يعتبر السراية تعتبر السراية للجرح الذي إذا ترتب عليه ما ترتب فإنه يأخذ ما يستحقه في مقابل يعني هذا العرج. ولكنه لما طلب أن يستوفى وأن يقاد منه وأنه يعني حصل أنه أقيد منه ولكنه بعد ذلك حصل له هذه السراية غير معتبرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتص يعني من جرح يعني فيه قصاص يعني حتى يبرأ يعني حتى تؤمن السراية وحتى لا يحتاج إلى بعد ذلك إلى الرجوع يعني بما يترتب على الجرح من السراية. دل هذا على أنه يترك القصاص حتى يندم الجرح وحتى يعني يبرأ وحتى يعرف يعني أنه استحق يعني يعني يعني إذا كان له سراية ومضاعفات فإنه يستحق ما يقابلها. أن رجلا طعن رجلا
6: بقرن
3: يعني مقصود بقرن يعني كأنه قرن يعني شاة أو قرن يعني عنز أو قرن يعني بقرة يعني هذا هو المقصود بالقرن يعني أنه ضربه بالقرن حتى شجه وجرحه.
6: طعن رجل بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقدني.
3: أقدني يعني معناه يقص يعني يعمل به يعمل به مثل ما عمل به.
6: فقال حتى تبرأ ثم جاء
3: أو أنه يعني يعطيه يعني بدل ذلك إذا لم يحصل يعني قصاص يعني فإنه يعطيه ما يقابله.
6: قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله
4: وبطل عرجك،
3: يعني هدر، يعني ليس له قيمة لأنه حصل منه قصاص وحصل منه يعني عقيد، يعني قبل أن يحصل العرج برغبة منه وبطلب منه وبطل عرجه، يعني معنى ذلك ليس له حق يعني في هذه السراية التي ترتبت على ذلك.
4: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
3: هذا الإرسال لا يؤثر لأنه قيل المقصود به كون على قول بعض العلم أن شعيبا يعني لم يسمع من من من من, من, من جد من جده عبد الله بن عمرو، ولكنه قد صح وثبت أنه سمع منه، فليس بمرسل، فليس بمرسل وإنما هو متصل.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم.
3: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأن امرأتين من ثقيف كانت من هذيل كان تحت رجل هو حمل بن النابغة هذا فالذي جاء ذكره في الحديث، وهما ضرتان ورمت إحداهما الأخرى بحجر يعني على بطنها وفي بطنها ولد، فسقط الولد يعني ميتا، وهذا الحجر يعني حجر يعني ليس بقاتل ولكنه يعني صار شبه العمد أو اعتبر شبه العمد وفيه الدية وليس فيه القصاص. وأما إذا كان الحجر يعني قاتلا مثل ما حصل بالنسبة لليهودي الذي رض رأس المرأة بين حجرين فإن هذا قتل يعني متعمد ومقصود، وأما هذا فإنه يعني رمته بحجر، يعني هاتان المرأتان الضرتان اختصمتا فأخذت إحداهما حجرا يعني صغيرا يعني ليس قاتلا فرمتها به فوقع على بطنها وفي بطنها ولد يعني فمات، فسقط الولد ميتا، سقط الولد من بطنها ميتا، وماتت هي بعد ذلك متأثرة يعني بهذه الضربة بالحجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن الذي الجنين الذي سقط يعني يكون مقابله غرة عبد أو أمة، يعني ليس يعني بالشك وإنما بالتخيير، يعني عبد أو أمة أي واحد منهما يحصل به المقصود، يعني غرة عبد أو أمة هذه دية يعني هذا الولد الذي سقط ميتا، وتكون هذه الغرة ميراثا لهذا الجنين الذي سقط، يعني يرثه ورثته، يعني ورثة هذا الجنين الذي سقط ميتا وصارت دية هذه الغرة فإنه يرثها يعني ورثته. ثم إن المرأة التي رميت بالحجر أيضا ماتت كما مات جنينها، فحكم الرسول عليه السلام بأن الدية يعني على عقيلتها وأنه يرثها يعني ورثتها. والعاقلة كما هو معلوم العصبة الذين يحيطون بالإنسان والذين يعني يتعاونون معه في مثل هذا الأمر الكبير الذي حصل عن طريق الخطأ الذي هو يعني سواء خطأ أو شبه عمد لأن هذا كله فيه الدية، ولكن تحملها العاقلة، تحملها العاقلة الذين هم العصوبة، ولا يعني يكون يلزم يكون واردين حتى ولو لم يكون واردين، وهذا على حسب يعني أحوالهم وعسرهم ويسرهم، وأن أنهم يتحملون أي العصبة يعني هذه الدية التي يرثها يعني ورثة المقتولة، لأن ديتها تعتبر كمالها الذي خلفته إذا خلفت مالا، ويوزع الميراث للدية كما يوزع المال الذي يعني تملكه يعني على ورثتها. وأما العصبة فهم الذين يعني يتحملون هذه الدية، ولو لم يكونوا وارثين، ولو لم يكونوا وارثين، وذلك لأن مثل هذا أمر كبير ومبلغ كبير، فجاءت الشريعة بحصول التحمل يعني من هؤلاء، وأنهم يعني هم أنفسهم لو حصل لهم فإنهم يعاملون بمثل هذه المعاملة. لو أن واحدة من هؤلاء العصبة حصل منه ما حصل، فإن العاقلة يعني تتحمل عنه يعني هذا الشيء الذي حصل منه على سبيل الخطأ لكبره ولعظمه ولكثرته، فيكون في ذلك لو لزم الإنسان القاتل خطأ لكان يعني حصل عليه ضرر كبير، ولكنه جاءت الشريعة بأن يكون هذا على سبيل التعاون وعلى سبيل التحمل يعني ومساعدة بعضهم يعني بعضا. نعم.
4: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي
3: الذي هو زوج المرأتين الضرتين القاتلة والمقتولة،
4: يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
3: يعني هذا الرجل لما يعني حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بما حكم من الدية على من الدية للجنين بأنه غرة وأنه عبد أو أمة، قال كيف نغرم ما يعني من لا أكل
4: شرب ولا أكل،
3: من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يعني يهدر ويترك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يعني من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، لأن الكهان هذا شأنهم يأتون بالسجع ويتكلفونه، وأما السجع إذا كان غير متكلف وإنما جاء سليقة فإن ذلك لا يؤثر، وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، وهذا يعني سجع ولكنه غير متكلف، وإنما المذموم ما حصل على سبيل التكلف أو كان فيه يعني معارضة للحق.
4: وعند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقال فقام حمل بن النابغة قال قد كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. الآن حمل بن النابغة هل هو من العاقلة؟
3: هو الزوج لا ليس
4: العاقل،
3: لا ليس العاقل،
4: اعتراضه هنا الآن يعني
3: العاقل العصوبة هو وارث الآن.
4: طيب ليش يعني يعترض الاعتراض وهو وارث سيري؟
3: إيه بس يعني معلوم أنه يعني أراد أنه لما يعني هذا
4: الجنين،
3: هذا الجنين هو الكلام على الجنين فقط ما هو للمرأة، الكلام على لأن كله كلام حول الجنين.
4: إيه نعم هو لكنه سيري.
3: نعم
4: الجنين هذا هو سيدفع
3: أو سيدفع معه. نعم صح سيري. نعم أبو سيرة، لكنه أراد أنه يعني أنه ليس له يعني ليس له دية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يتبع قوله فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ألهمكم الله.

0: بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته، أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
2: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
0: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: بين السائل والمجيب.
6: من المعروف أن طلب الشيء من الضريح عند زيارة شيء محرم، مثل مقام الإمام علي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم، كأن يقول المسلم: يا علي احفظ لي ولدي فلان أو اشفه من مرضي. لكن بماذا تفسرون الاستجابة لبعض هذه الطلبات مثل شفاء الأعمى والمشلول؟ وكثيرا ما رأيت من هذه الحالات، ففي إحدى زياراتي لضريح زين العابدين علي بن الحسين لاحظت أحد المرضى مرفوعا إلى أعلى سقف بناية الضريح، ثم هبط كالطير وقد شفي من مرضه. هل يتدخل في هذا السحر والشعوذة؟ أفيدوني أفادكم الله.
7: أولاً أني أشك في صحة ما تقول، وعلى فرض صحته فقد يكون هذا الشخص مصاباً بشيء، بمس من الجن من أجل استغواء الناس. فإذا أشرك الإنسان ودعا صاحب الضريح رفعت شياطين الجن هذا المريض ثم أنزلته وتركوا تغذيبه ومسه فشفي بإذن الله. قد يكون هذا على فرض صحته، وقد يكون خيالا لاح لك وارتفع وأعشى بصرك، كما يحصل للذين يخيل عليهم. وعلى كل حال فالشفاء بيد الله وليس بيد الأموات، فلا لصاحب الضريح قدرة على أن يشفي أحد، ولا على أن يرزق أحد، ولا أن يرد غائبا، ولا أن يقضي حاجة، وإنما كل ذلك أمره لله. ومن سأل صاحب ضريح من هذه الأمور فقد عمل بالشرك الأكبر. فيجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأعمال السيئة المخلة بالدين المنافية لعقيدة الإخلاص والتوحيد، وأن يطلبوا من الله جل وعلا الحاجات وأن يتوجهوا إليه. ثم إن ضريح علي بن الحسين ليس في جهة العراق إذا كان السائل عراقياً، وإنما كثرت الأضرحة لآل البيت وعددت بأفعال من يعظمون الأوثان، فإن الأضرحة إنما أول ما وجدت في لآل البيت وجدت بأعمال الفاطميين، وقلدهم من قلدهم بعد ذلك من وضع الأضرحة، وهي بدع منكرة وفسق وخروج على دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، وبعث علي بن أبي طالب في هدمها، وقد ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وأن لا تدع صورة إلا طمستها؟ فهذا علي رضي الله عنه يقول ينقل عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فرفع القبور وبناء الأضرحة ووضع القباب عليها وبناء المساكن للسدنة، كل ذلك من الشرك ومن محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يدعوا الله وحده، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يتوجهوا إليه، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلى غير ذلك من الأدلة المانعة من دعاء أحد من الأحياء والأموات في جلب ما لا يقدر على جلبه إلا الله، أو دفع ما لا يقدر على دفعه إلا الله. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد.

0: بين السائل والمجيب.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: بين السائل والمجيب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سئل الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله عن هذه الأحاديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ورآه وهو يطوف بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك بعض الأنبياء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث أنه ينقطع عمله. وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ وهل رأى صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين. أما رؤيا موسى عليه السلام في الطواف فهذا كان رؤيا منام، لم يكن ليلة المعراج، كذلك جاء مفسرا كما رأى المسيح أيضا ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده. وكذلك قيل في إدريس، وإما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض، والمسيح عليه السلام وعلى سائر الأنبياء لا بد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولهذا كان في السماء الثانية، مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون، لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. وآدم كان في سماء الدنيا، لأن نسم بنيه تعرض عليه، أرواح السعداء والأشقياء لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبا منهم. وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا، فهذا لا منافاة بينهما، فإن الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، ليست في ذلك كالبدن. وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها، كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له يريد به العمل الذي يكون له ثواب، لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به. فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى وجه الله، ويتنعمون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون بقراءة القرآن. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقطعها. ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب، فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه. وهذه كلها أعمال أيضا، والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة، وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم وقت الساعة، فأجاب: أما الحديث المسؤول عنه قوله صلى الله عليه وسلم يعلم وقت الساعة فلا أصل له، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وقت الساعة نص أصلا، بل قد قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي على أهل الأرض، أي خفي على أهل السماوات والأرض. قال تعالى لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها من نفسي، فكيف أطلع عليها؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم، من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس بأعلم بها من السائل، وكان السائل في صورة أعرابي، ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب، وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابيا. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه إنه ليس بأعلم بالساعة من أعرابي، فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ وإنما أخبر الكتاب والسنة بأشراطها، وهي علاماتها، وهي كثيرة. ومن تكلم في وقتها المعين، مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة الأعظم، وذكر فيه 10 دلالات بين فيها وقتها، والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم، والذي تكلم في عنقاء مغرب وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. قد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم، وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتهى كلام الشيخ في هذه المسألة المهمة. قلت: ومعلوم أنه ليس مطلوبا منا معرفة وقت قيام الساعة، وإنما المطلوب منا العمل والاستعداد لها. قد كان المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيامها من باب التعنت والتكذيب له صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين يحاولون تحديد وقت قيامها ممن ذكرهم الشيخ، إنما يحاولون مستحيلا ويعملون عبثا، لأن ذلك من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، فكيف يعلمه هؤلاء؟ لكنه الفضول والعبث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أضواء على فتاوى العقيدة. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، متفق عليه.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
4: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل.
4: أما بعد، يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في باب الهبة والعطية والوصية، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث تهادوا وتحابوا، فالهدية قد تكون من أسباب الإلفة والمحبة والصلة بين الناس، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليه، يعني يهدي على من أهدى إليه، فهي من أسباب المحبة والإلفة بين الناس، وإن كان شيئا يسير كما ورد: لا تحقر أحدكم ولو ظلف شاة، أو كما جاء في الحديث، يعني أنه الإنسان يزرع المحبة والإلفة والمودة بين إخوانه ولو بأدنى شيء. اتقوا الله ما استطعتم، مثل ما أن السلام يؤلف بين القلوب ويكون سبب المحبة ومن أسباب قوة الإيمان، كذلك الهدية. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون، ومن أجل ذلك شرعت الهدية حتى في الأضحية، في الهدي، في العقيقة، أن تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتتصدق بثلث، لأن الهدية تدفع عن الغني والفقير، بل دفعها للأغنياء قد يكون أكثر، لأن الفقير يعطى الصدقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم طلب طعاما، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني إما زيت وإما خل وإما ما يسر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة، فما أحببنا يعني أن نعطيك منه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. أهدي له عليه الصلاة والسلام حلة وفرح بها، ف فقام أحد الصحابة وقال هبنيها يا رسول الله، فقال نعم، فدخل عليه الصلاة والسلام فطواها وجاء بها وأعطاه إياه، لأنه لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. فعابه الصحابة وانتقدوا عليه، كيف تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهبك هذه الحلة وقد فرح بها؟ فقال إنما سألت إياها لتكون كفني فكانت كفنه. وكذلك أبي جهم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة، فلما صلى بها نظر فيها وكان فيها أعلام، يعني خطوط من باب الجمال، فلما انصرف من صلاته خلعها عليه الصلاة والسلام وقال ردوها على أبي جهم وأتوني بأنبي جنية أبي جهم، يعني جبر لخاطره لما رد عليه هديته، رد عليه هديته لأنه قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وطلب جبر لخاطرها الأنبي جنية وهي كساء غليظ ليس فيه شيء، لا خطوط ولا شيء. وكانوا يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام

0: هما يعني، ولأن الإنسان المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يجوز له أن يأكل منه كأنه صاده هو، هذه رد الهدية بسبب. وأيضا جبر خاطر الصحابي بأن أخبره عن السبب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك.
0: نعم، الأب له حق أن يأخذ من مال ابنه ما يريد، لكن بهذه الشروط التي ذكر المؤلف رحمه الله: أولا ألا يضر بالولد، ثانيا ألا يأخذ منه شيء ويعطيه ولدا آخر، يعني في هذا نوع من الإجحاف وعدم العدل، وفيه ما قد يثير الفرقة والبغضاء بين الإخوان فتحدث عداوة وقطيعة. أيضا أن لا يكون الولد مريض مرضا يخشى منه الموت أو الأب كذلك، فإذا لم يكن هناك مانع فالأب له حق أن يتملك من مال ابنه ما يحتاج إليه، أنت ومالك لأبيه. والأم من باب الأولى لأن لها ثلاثة حقوق. نعم، ألا يكون في مرض الموت سواء الأب أو الابن، لأنه إذا كانت في موت الابن فمعلوم أن الإنسان في مرض موته لا يجوز أن يعطي ويتصدق إلا بالثلث فأقل. ثانيا ألا يكون لوارث، وكذلك الأب، يعني لا يجوز أن يأخذ من مال ابنه وهو مريض، لأنه إذا أخذ من مال ابنه وهو مريض مرض الموت معناه أنه أخذه ليجعله معترك فيه للورثة الآخرين. نعم.
1: قال عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه.
0: الوصية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة، فهذا الحديث يدل على العموم أن الإنسان إذا كان عنده شيء يريد أن يصيبه فلا يؤجله، لأن الوصية لا تقرب موتا وعدمها لا يبعد الموت. يعني بعض الناس ربما يتصور أنه إذا أوصى وكتب وصيته كأنه يعني بمعنى أنه سيموت، الموت علمه عند الله. فالإنسان يوصي وربما غير بوصيته، قدم وأخر وألغى وزاد ونقص عشرات السنين، فالوصية لا تقرب موتا وعدمها لا يبعد الموت. لكن متى تكون واجبة؟ إذا كان عليك حقوق للناس أو لك حقوق، حتى لا تضيع الحقوق. إذا كان عليك حقوق ديون أو أمانات عندك للناس توصي تكتبها من أجل أن الورثة لا يجعلونها مع تركة ثم تذهب حقوق الناس وتبوء أنت بإثمها. وإذا كان لك حقوق عند الناس أيضا تثبتها حتى لا تضيع على الورثة، هذه واجبة. أما إذا أراد الإنسان أن يتبرع يجعل له صدقة جارية أو يهدي يوصي لإنسان بشيء من ماله منجز، هذا مستحب. الوصية ينبغي له أن يكتبها وله أن يلغي ويزيد.

0: فيه وينقص في وصيته ما دام حي، لأنه ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت، ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت. ليست مثل الهبة العطية تكون منجزة، إذا أعطى عطية ودفع لصاحبها ملكها. الوصية أصلا ما تنفذ إلا بعد الموت، وما دام حي فله أن يغير ما شاء من زيادة أو نقصان أو إلغاء. نعم.
1: قال في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن، وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة.
0: نعم، الرب عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه سبحانه وتعالى ولم يتركها لأحد، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، كل من يستحق شيء من الميراث بين الله حقه، أهل الثلث، أهل النصف، أهل الربع، وهكذا. فلا وصية لوارث، الوارث لا توصي له، يأخذ حقه فقط، إلا في حالة واحدة: لو أن الورثة أجازوه وسمحوا وطابت نفوسهم فلا بأس بذلك، كأن يكون مثلا أحد ورثتك حالته ضعيفة يحتاج إلى مساعدة، فأردت أن تنفعه بشيء يزيد في مادته ليتقوى بها على حاجته وحاجة أولاده، فاستأذنت الورثة فأذن لك عن نفس طيبة، فلا بأس أن تعطيه أو توصي له ولو في مرض الموت. أما إذا لم تستأذن فلهم حقا يلغوا هم الوصية للوارث، أو لم يأذنهم ولم تطب نفوسهم حتى لا ترتحل من الدنيا وأنت مطالب بعدم العدل والإنصاف، فهذا من سوء الخاتمة، أن الإنسان يتحايل مثلا على إعطاء بعض الورثة شيئا من المال ويدعي أنه باعه عليه أو أنه كان أمانة عنده ونحو ذلك، هذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله، أن يختلط شيئا من المال يعطيه أحد الورثة ويدعي دعوى غير صحيحة حتى لا يعترضوا. رب عز وجل يعلم السر وأخفى، فلا ينبغي الإنسان أن يرتحل من الدنيا وهو يعلم أنه قد أساء الخاتمة، فإنه من إساءة الخاتمة هذه المسألة، أو يطلق زوجته لئلا ترثه، فهذا أيضا من سوء الخاتم. إذا سمح الورثة وطابت نفوسهم فإنه يعطي من شاء، لا تجامل أنت إذا قال كبوك أبعطي أخوك فلان شيء لا تحب ذلك ولا ترضى من نفسك، لا تجامل، قل لا أنا لا أسمح. ما إذا قال سمح ما يعلم الغيب إلا الله، السرائر ما يعلم إلا الله، وما كونه هو آثم إذا أظهر الموافقة وهو غير صادق مجامل، الأب ليس عليه إثم لأنه ما يعلم الغيب. إذا جمعكم وقال: وش رأيكم أنا أريد أن أنفع أخاكم فلان لأنه كما ترون مادته ضعيفة وهو ذو عيال وكذا، فما رأيكم أن نعطيه كذا وكذا؟ إذا كان واحد منكم ما تطيب نفسه يقول: لا والله أنا ما أرضى، لا يستحي. أما إذا جامل فالإنسان ما يعلم الغيب. نعم.
1: قال: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
0: يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يوصي بشيء من ماله لأجنبي، أو يخرج صدقة جارية وورثته فقراء محتاجون، فإنهم أولى بذلك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله، يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع عالة يتكففه الناس. إذا كان ما عندك مال، مالك قليل، فليس من اللازم أن تخرج صدق أو تخرج وصية، تؤجر عليهم هم إذا احتسبت ذلك عند الله، ما دامك تعرف أن في عيالك أو في أخوانك ورثتك حاجة ومالك قليل، ليس فيه هناك زيادة حتى تخرج منه صدقة جارية أو وصية لإنسان، فهم أولى ببرك ومعروفك ومالك، دعهم يستفيدون. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. وهذا من فضل الله عز وجل أن تصدق الله علينا عند موتنا بثلث أموالنا، يكون لنا ذخرا بعد موتنا، فهذه من الأعمال التي ما تعبت بها، فإن الله لو لم يشرع الوصية لكان المال كله للورثة، مثل ما شرع عز وجل الصلاة على الميت شفاعة له، فإنه هذا عمل صالح ينفعه الله به، ليس له فيه جهد، فهذان خصلتان للميت عند موته ليس له بهما جهد: وصيته ببعض ماله وصلاة المسلمين عليه. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، فلذلك انظر حالتك: أولا كثرة مالك، ثانيا حالة ورثتك، فإذا اجتمع كثرة مال وغنى الورثة عند ذلك أوصي بالثلث، وإلا فراعي أحوالهم وانفعهم، فلعل دعاءهم لك واستفادتهم بمالك خير من أن تخرجها لأجنبي. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان عندك خير فلا تنسى نفسك ما دام أن الله شرع الوصية، لكن إذا كان المال قليل والورثة فقراء فهم أولى ببرك وإحسانك، وأنت مأجور على ذلك. إذا أحسنت النية وتركت الوصية من أجل نفعهم أنت بذلك تؤجر إن شاء الله على نيتك، وهم إن شاء الله لا ينسونك أيضا من الدعاء والأعمال الصالحة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عمر من الرياض يقول نطلب من سماحة الشيخ حفظه الله توضيح منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف.
11: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف، إذا خالف مخالف أو ألف بأن ألف كتبا أو كاله دعوات ناقشوها بالحق والعدل. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، فيصورون فيحرر مسائل التي تكلم من تكلم ويجادله بالمعروف والإحسان. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال وجادلهم بالتي أحسن، فيبين خطأ المخالف. خطأ المخالف المخالف كتاب الله وسنة رسوله، يبين مخالف بالعدل. إن كان في قول الحق أبرز الحق في جانبه، وإن كان كل كلامه خطأ وباطل بين ذلك ولم يتعرش بين ذلك بتجرد من الهوى والانتقام، وإنما أراد بذلك نصر دين الله. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وأسنتكم، وقال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. ويرد شبه المخالف بالرد المؤصل المبني على الكتاب والسنة وتوضيح الحق وإيضاح الباطل وبيان الحق لمن أراده، كما كان سلف الأمة وعلماؤها كالإمام وغيره يردون الباطل لكن بأصول شرعية، لا يردونه بها ولكن بأصول شرعية وعلى القواعد الشرعية. المهم إبادة الحق وتوضيحه.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
12: الحمد لله رب العالمين،

آخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير رحمه الله: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم المؤمنون المتقون. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكما تقول الملائكة عليهم السلام للمؤمنين عند الاحتضار، أي عند خروج الروح، في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال السدي رحمه الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، نزلت في أصحاب سلمان الفارسي رضي الله عنه بينه هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان رضي الله عنه من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى عليه السلام كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى عليه السلام فلم يدعها ولم يتبع عيسى عليه السلام كان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى عليه السلام كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم منهم ويترك ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً. فمن تبع نبيه الذي في عصره واتبعه ومات على ذلك وهو على خير،
وأما من كفر بمن بعده فقد كفر والعياذ بالله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فأنزل الله بعد ذلك: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه، فإنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع دينه واتباع القرآن. فإن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل الدين هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج رحمهم الله، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشوان جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة، قال الشاعر: نصرانة لم تحنف. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، فكل من على وجه الأرض مكلف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فهو كافر أيا كان. وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك رحمهم الله. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك
وإسحاق بن راهويه الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق رحمهم الله: لا بأس بذبائحهم ومنكحتهم. على كل حال، الله تعالى أحل ذبائح أهل الكتاب ومنكحة نسائهم، وأما الصابئون فلم يرد في ذلك شيء. وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم ابن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن رحمهم الله ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وهذا شرك، العبادة لله، الملائكة عبيد لا يستحقون شيئا من العباد، فالذي يعبد الملائكة كافر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن رحمه الله قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية، خبر بعد أنهم يعبدون الملائكة، مشركون يعبدون الملائكة، الملائكة عبيد لله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة، هذا كفر، ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة، فمن عبد غير الله فهو كافر. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا سن بلد، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. ما زال ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله: الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. فالذي لم يؤمن بالنبي هو كافر والعياذ بالله. لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه شيء. وحكى القرطبي رحمه الله عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس، ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي رحمه الله: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، هذا كفر. النجوم لا تأثير لها، خلق الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، فمن عبد النجوم فهو كافر. ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري رحمه الله بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين
قوم يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، وهذا كفر، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها، كل هذا كفر. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام رادًا عليهم ومبطلًا لقولهم. فعبادة الكواكب وعبادة النجوم كفر والعياذ بالله. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون، أي يرمون من أسلم بالصابع، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك. المشركون كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. على كل، ما من قوم إلا بعث الله فيهم نبيا، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلص العبادة لله وهو ناجي، ومن لم يفعل ذلك فلا خير فيه.

0: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذونه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد رحمهم الله، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما الطور ما أنبت من الجبال، الجبل الذي فيه نبات يسمى طور، وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا، لما أبوا أن يعملوا بما أنزل الله رفع الله عليهم الجبل ليقروا. وقال السدي رحمه الله فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك، يعني على جنب من الرأس، وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن رحمه الله في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، وقال مجاهد رحمه الله بقوة بعمل بما فيه، وقال قتادة رحمه الله خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة، ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع رحمهم الله واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرسال النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إليك لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل أي ما نزل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعاً لهم، فتحيَّلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول عز وجل حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فعملوا الحيل، فمنهم من ربط الحوت وربط وتد خارج البحر وجاء يوم السبت وفك الحبل وأخذه، ومنهم من حفر حفرة قريبة من البحر فسقطت الحيتان في الحفرة فجاءوا يوم السبت وأخرجوها من الحفرة، فلما عملوا الحيل مسخهم الله قردة وخنازير، نعوذ بالله من عذاب الله. فعلينا أن نتقي الله ولا نحلل الحرام ولا نعمل الحيل بل نجتنب الحرام. وقال السدي رحمه الله: أهل هذه القرية هم أهل أيلة. وكذا قال قتادة رحمه الله: وسنورد أقوال المفسرين هناك من مبسوطة إن شاء الله وبه ثق. وقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله، فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. فهذا القول في نظر، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. على كل حال الله مسخهم قردة وخنازير. ورواه ابن جرير رحمه الله عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمرو الباهلي عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله مسخهم قردة وخنازير حين عملوا الحيل واستحلوا صيد السمك يوم السبت. فعلينا أن نتقي الله ونحذر المحرمات ونحذر الحيل. وقال العوفي في تفسيره رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة الشبان صاروا خنازير، نعوذ بالله من غضب الله. الشبان صاروا قردة والشيوخ صاروا خنازير، نعوذ بالله من غضب الله. وقال شيبان النحوي عن قتادة رحمه الله: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قرودا تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء، نعوذ بالله من عذاب الله. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن مصيصة سنبلد، حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقاً ثم هلك، يعني مسخوا قردة ثم أهلكهم الله. والقردة والخنازير كانوا من قبل، لكن هؤلاء الذين مسخوا هلكوا. ما كان للمسخ نسل، أي ما تناسلوا بعدما مسخوا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمسخهم الله قردا بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. نعوذ بالله من عذاب الله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قوله: كونوا قردة خاسئين، قال: يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. وكانوا في قرية بين أيلة والطور ويقال لها مدين، فحرم الله عليهم بالسبت الحيتان صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعة أي الحيتان إلى ساحل بحرهم، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا. فكانوا كذلك حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا أي اشتهوا إلى الحيتان، عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت، فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه، حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم أخذه في يوم السبت، ثم انطلق به فأكله، حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان. ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل، قال: ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة، حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقال الطائفة منهم من أهل البقية: ويحكم، اتقوا الله، ونهوهم عما يصنعون. فقال الطائفة الأخرى: لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، ولم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: هل يأثم كل من يتحدث مع أصحاب فكر لا يوافق مبادئ الدين، أو يسلم عليهم أو يستقبلهم، علما أنه لا يقبل هذا الفكر لكنهم معه في مجتمعه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الشخص بطبيعته اجتماعي، ولكن هذا الاجتماع الذي سينضم إليه لا بد له من التفكير في الأفراد الذين سيجتمع معهم، وتفكيره هذا يتركز على البنية التي يتصف بها هو، والبنية التي يتصف بها هؤلاء الأشخاص الذين يجتمع معهم. فإذا كانت البنية واحدة من حيث الأصل ومن حيث الكم ومن حيث الكيف، وكانت هذا الأصل والكم والكيف كان من الأمور الشرعية، فإن هذا الاجتماع سيثمر، لأن هذه الأمور التي ذكرتها هي عبارة عن أسباب، ومسبباتها هي النتائج التي تحصل بينهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثيابك. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. أما إذا كان هناك تفاوت من حيث الأصل أو من حيث الكم أو من حيث الكيف، وكان الشخص في درجة أعلى ويستطيع أن يؤثر على الآخرين وأن يبين لهم أن الطريق الذي يسلكونه من حيث الأصل أنه طريق ليس بشرعي، بمعنى أن اقترانه بهم وهو من أجل تصحيح الأوضاع التي هم يسيرون عليها، وهي أوضاع ليست بشرعية. فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الشخص يستطيع التغيير باللسان. أما إذا كان الاجتماع سيؤثر على الشخص سلبا، بمعنى أن المقابل له سيعامله معاملة ويتكلم معه كلاما ولا يستطيع أن يقابل ذلك، بل يكون مستسلما، وتكون هذه المعاملة وهذا الكلام من الأسباب التي ليست بمشروعة، فإنها ستؤثر على هذا الشخص من ناحية إذا قبلها فإنه ستتحول حالته الطيبة إلى حالة سيئة، وبالتالي يدخل مع هؤلاء في سلكهم ويكون فردا من أفرادهم، وقد يوجهونه إلى الأغراض التي يريدونها من جهة نشر الفكر الذي يتصفون به. وعلى كل حال فلا بد أن يكون الشخص على بينة من الشخص الذي يريد أن يرتبط به، فإن رأى أن له مصلحة راجحة ودفع مفسدة فإنه يقترن به، وإن رأى أنه لا مصلحة منه من جهة وأنه ستأتي منه مفاسد، فمن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع. وبالله التوفيق.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: الباب 62، باب التغليظ في تحريم السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرا بإسناد حسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. رواه الطبراني والأصبهاني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زريع الوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: ربا.
1: وأحل الله البيع.
2: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
3: أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من السؤالات متعلقة بشراء السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك الإيجار.
4: أقول الذي أعلمه في باب البيوع من المعاملات في باب العقود أن العقد أن مجلس العقد يجب أن ينتهي مجلسه بواحد من أمرين: إما البيع فيتخلى عنه المالك سيارة بيت أي شيء، أو ينتهي بعقد إجارة وفق الشروط المعتبرة، فإذا تفرق وجب هذا العقد كالبيع. لا فالمؤجر يعني العقد الذي ينتهي بإجارة العين المؤجرة تعود إلى مالكها بعد انتهاء مدة الإجارة، وإن أراد المستأجر أن يشتري عقد عقدا جديدا على البيع، والله أعلم.
0: وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: وأحل الله البيع.
2: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يا أخ، تقولنا قد يوجد في بعض القرى سابقا أن الرجل إذا تدي عليه ولا ليلا ولم يعرف المعتدي ولا من هو، أنه يذهب إلى إمام المسجد ويخبره بالحادثة ويطلب منه أن يدعو على المعتدي يوم الجمعة، والناس يؤمنون على دعائه، فيقول الخطيب يوم الجمعة: اللهم افعل بمن اعتدى على فلان كذا، والناس يقولون آمين، هل هذا جائز؟ أولا هذا لا ينبغي، والدعاء على غير معين لا بأس به ما دام أنه اعتدى عليه وظلمه، لا مانع منه، لكن الأولى تركه، وأن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يدعو عليه. لا تدعو على من ظلمك، بل ينبغي أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعفو عن من أشاء إليك، والدعاء في مثل هذا أرى أنه لا يناسب ولا ينبغي، فإنك تأخذ حقك منه في الدنيا، بل اصبر واحتسب، والله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا مما أخذ منك، وسيعاقب هذا المعتدي، وأنت إلى حسناته أحوج منك إلى أن يعاقب أو يمرض أو يصاب بآفة وما بسبب هذا الدعاء وما أشبه ذلك، والله أعلم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
5: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. نستمع الآن لمحاضرة بعنوان أسباب محبة الله للعبد لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو أسباب محبة الله للعبد، ولكن قبل ذلك لا بد أن نبين محبة العبد لله عز وجل، لأن هذا هو أصل العبادة. أصل العبادة محبة الله سبحانه وتعالى، محبة العبد لله عز وجل. فالعبادة أصلها بالحب، ثم بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل إلى آخر أنواع العبادة، ولكن أساسها ومدارها على المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. فالعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والرأي والشيطان. فمحبة الله تقتضي الذل له سبحانه وتعالى، والخضوع بين يديه، والتقرب إليه، بما شرع من أنواع العبادات الكثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المشركين يحبون الله ولكنهم أحبوا معه غيره من الأصنام والأنداد، يحبونهم كحب الله. أما المؤمنون فإن محبتهم خالصة لله عز وجل، أشد حباً لله من محبة أصحاب الأصنام لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة. والله جل وعلا يحب لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله سبحانه وتعالى. وأما محبة المال ومحبة الولد ومحبة الوالدين ومحبة، هذه محبة طبيعية ليس معها ذل ولا خضوع ولا تعبد، محبة طبيعية بموجب القرابة والإحسان، فلا يلام الإنسان عليها. إنما المحبة الشركية هي محبة العبادة، هذه هي المحبة الشركية التي كان عليها المشركون. فالمؤمن يحب الله محبة خالصة، وكذلك يحب من يحبه الله من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وهذا يسمى الحب في الله، الحب في الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، تنال ولاية الله أي محبته للعبد بذلك، بهذه الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه علامات المحبة. وعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود والنصارى إنهم يحبون الله، امتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فعلامة محبة الله محبة صحيحة حقيقية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يحب الله ولكنه لا يتبع الرسول فهذا كذاب. ومثله من يدعي أنه يحب الله ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع، فمن يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من جاء بالبدع والمحدثات والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمحب لله، وإن ادعى أنه يحب الله عز وجل. فهذه محبة الله سبحانه وتعالى، محبة العبد لله عز وجل، وهذه علامتها قل إن كنتم تحبون الله، هذا ليس خاصا باليهود والنصارى، وإنما هو عام لكل من يدعي أنه يحب الله وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس صادقا، لأن علامة محبة الله حقيقة اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جانب محبة العبد لله عز وجل، وليس العبادة قاصرة على محبة الله، بل المحبة هي الأساس ومعها أنواع العبادة كالخوف والرجاء. فالرسل والأنبياء والصالحون يحبون الله وهم مع محبتهم لله يخافونه ويرجونه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فلا بد من الخوف والرجاء مع المحبة، وكذلك بقية أنواع العبادة. أما الصوفية فإنهم يقولون نحن لا نعبد الله خوفا ورجاء، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. وهذا ضلال والعياذ بالله. يعني هم خير من الرسل والأنبياء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى ويدعون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه محبة الله، محبة العبد لله عز وجل. فمن أحب الله وأقام الدليل على ذلك، على صدق محبته لله، فإن الله يحبه سبحانه وتعالى. من أحب الله صادقاً وقام بعبادته أحبه الله عز وجل. وإذا أحبه الله فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها. إذا أحبه الله كان الله معه يسدده ويوفقه ويرشده ويهديه، كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح البخاري، قال من أن الله جل وعلا قال من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي من عادى لي وليا فقد بارزني أو بارزته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت سمعه وبصره ويده ورجله، معناها أن الله يوفقه ويسدده في أقواله وأعماله، ويكون معه بالنصر والتأييد والحفظ. ولهذا قال في آخر الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فآخر الحديث يفسر أول أن معنى كون الله مع من أحبه ويكون سمعه وبصره ويده ورجله، أي أن الله يوفقه في كل أقواله وأفعاله ونياته ومقاصده. فدل هذا الحديث العظيم على أن من أعظم أسباب محبة الله للعبد أن يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض، تقرب إليه بنوافل العبادات بعد فرائضها. أما من يتقرب إلى الله بالنوافل مع إضاعة الفرائض فالله لا يقبل منه، لا بد من الفرائض أولاً ثم بعد الفرائض يتقرب إلى الله بنوافل العبادات، فحينئذ يحبه الله، وإذا أحبه الله سدده ووفقه وأعانه وكان معه سبحانه وتعالى. هذا من أسباب محبة الله للعبد، تقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل والمداومة على ذلك. من أسباب حبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر سببين من أسباب محبة الله للعبد: السبب الأول أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذا معناه الولاء والبراء، فيكونون أذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يحبونهم ويوالونهم ويواسونهم، أعزة على الكافرين يتبرؤون منهم ويجاهدونهم ويقاتلونهم ويتبرؤون منهم ومن دينهم. هذا السبب الولاء والبراء الذي تنال به محبة الله عز وجل لعبده. الأمر الثاني يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، لا يجاهدون طلباً للمال ولا طلباً للمدح والثناء وطلب المال والغنيمة فقط، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، ما يلتفتون إلى من يثبطهم ومن يخذلهم ومن يتهاون الجهاد في سبيل الله، ولا يرى الجهاد في سبيل الله لا يرى له قيمة أو يعتبره وحشية أو يعتبره قسوة كما ينادي به من ينادي اليوم من الذين ينكرون الجهاد في سبيل الله ويقولون الإسلام ليس دين جهاد ولا دين قتال، إنما هو دين تسامح ودين محبة ودين مدري. فهذا من جهلهم أو ضلالهم والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هذا هو أعظم أسباب محبة العبد، محبة الله جل وعلا لعبده. وكفى بهذا شرفاً الجهاد في سبيل الله. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه كلها أسباب محبة العبد محبة الله لعبده، أن يكون من المتقين. والتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاء ثوابه، وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابه. هذه هي التقوى، سميت تقوى لأنها تقي العبد مما يخاف، تقيه من النار، تقيه من غضب الله، تقيه مما يكره، فهي وقاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا نقي أنفسنا وأهلينا النار؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، بطاعة الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فسميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله ومن المكروهات. فالله يحب المتقين الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم طمعا في ثواب الله، ويتركون ما نهاهم الله عنه خوفا من عقاب الله، بهذا يحبهم الله سبحانه وتعالى، يحب المتقين. يحب التوابين الذين يقعون في الذنوب ثم يتوبون خوفا من الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى سعة فضل الله، أنهم عصوا الله وخالفوا أمره، لكن لما تابوا تاب الله عليهم وأحبهم. حب التوابين أي الذين يتوبون من ذنوبهم، لأن الإنسان ليس معصوما، يقع منه الخلل، يقع منه المخالفة، ولكنه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وأحبه. يحب التوابين، توابين كثيري التوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله توبة صحيحة أتاب الله عليهم وأحبهم وغفر لهم وأكرمهم. هذا من حلمه سبحانه وفضله وإحسانه ورحمته بعباده، يحب التوابين. ويحب المتطهرين، المتطهرين من الذنوب، طهارة المعنوية، المتطهرين من الذنوب والخطايا، المتطهرين بالطاعات والقربات. يحب المتطهرين الطهارة المعنوية لتزكية نفوسهم بالأعمال الصالحة وفعل الخيرات، ويحب المتطهرين الطهارة الحسية من النجاسات والخبائث، يتطهرون من النجاسات، يتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر، للصلاة بالوضوء وبالاغتسال، ويتطهرون من النجاسات التي تصيب ثيابهم أو أبدانهم، يغسلونها ويتطهرون منها طاعة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يحبهم الله، يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل وعلا يحب المحسنين، المحسنين الذين يفعلون الإحسان، والإحسان هو الإتقان والإتمام وبذل الخير للمحتاجين. فهو الإحسان يكون بين العبد وبين ربه، وذلك بعبادة الله وإخلاص الدين لله وإتقان العمل لله عز وجل، وصلاح النية والقصد، كما في الحديث قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا فيما بين العبد وبين ربه، هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه، أن يعبد الله مخلصاً له موقناً بما عنده كأنه يراه رؤية عين. فإن لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله يراه فيخاف من الله، يخاف من الله عز وجل لأنه يراه ويبصره في تصرفاته وتقلباته حتى ما في قلبه، يراه الله ويعلمه الله سبحانه وتعالى. وأما الإحسان فيما بين العبد وبين الخلق فهو أن يبذل لهم النفع، يبذل لهم ما فيه نفع وخير ويدفع عنهم ما فيه شر وأذى، هذا هو الإحسان فيما بين العبد وبين الناس. أولاً يؤدي إليهم حقوقهم التي لهم عليه، يؤديها لهم، هذا من الإحسان. ثانياً يسدي عليهم المعروف، يسدي إليهم المعروف بالمال وبالجاه وبالعلم وبالدعوة إلى الله وبالتعليم، هذا من الإحسان إلى الخلق، تعلم الجاهل، تذكر الغافل، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر لأجل إنقاذ أخيك مما وقع فيه، هذا من الإحسان إليه. وليس من الإحسان إليه أن تسكت عنه وأن تجامله وأن تستحي منه تقول هذا من الإحسان إليه، لا، هذا من الغش، لكن يكون ذلك فيما بينك وبينه وبطريقة سرية وبطريقة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هذا من الإحسان إلى الخلق. أعظم الإحسان إلى الخلق أن تسدي إليهم الخير في دينهم، تعليمهم، نصحهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، هذا أعظم من أن تبذل لهم المال. وإن كان المال فيه خير وفيه منفعة، لكن الإحسان إليهم بالنوع الأول هذا أعظم وجوه الإحسان. وكذلك تحسن إليهم بالمال، تتصدق على المحتاج، تساعد

0: وتحسن إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تحسن إلى البهائم بإطعامها وسقيها ودفع الضرر عنها. هذه امرأة بغي من بني إسرائيل، لما رأت كلباً يلهث وردت على ماء في بئر وشربت منه، فلما ظهرت من البئر رأت كلباً يلهث من شدة العطش ويمص التراب من شدة العطش، فنزلت إلى البئر مرة ثانية وملأت خفها بالماء ثم خرجت به وسقت الكلب، فشكر الله لها ذلك وغفر لها. بينما عذب الله امرأة في قطة أو في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار والعياذ بالله. فالذي يقوم بهذه الأعمال مع الله أولاً ثم مع خلقه ثم مع البهائم، في كل كبد رطب هجر، فإنه من المحسنين، فيحبه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا أحب عبداً أمر الملائكة أن تحبه في السماء، ثم يأمر من في الأرض أن يحبوه: إني أحب فلاناً فأحبوه، فيضع الله له القبول في الأرض فيحبه الناس. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً. فالذي يريد محبة الله عز وجل تقرب إليه بهذه الأنواع من العبادات وفي غيرها، تقرب إلى الله حتى يكون ممن يحبهم الله ويحبونه. ومحبة الله جل وعلا صفة من صفاته، محبته لعباده صفة من صفاته، ليست كمحبة المخلوق. فمحبة المخلوق صفة من صفات المخلوق تليق به، محبة الله صفة من صفاته سبحانه تليق بالله، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم. فهذه بعض أسباب محبة الله لعبده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه، وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان: أسباب محبة الله للعبد، لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إشكال وتوضيح.
2: المعاملات الورقية مثل الدولار والدينار والجنيه والروبية والمتداولة في العالم بما فيها العملة السعودية، هل يجوز التفاضل فيها؟ وكيف بمن يشتري هذه العملة بالزيادة أو النقصان؟ وهل فيها ربا إذا كان هناك تفاضل بين عملة وعملة؟
3: يا أخ، تقول بيع الجنيه الاسترليني والدولار والدينار الأردني أو الكويتي أو الدرهم المغربي أو الريال السعودي بيع بعضها ببعض متفاوت.

فاضلا، نقول لك لا بأس به إذا كان يدا بيد، كما لو اشتريت دولار بثلاثة أريل أو بخمسة أريل أو بأربعة أريل سعودي ولكن يدا بيد، أو اشتريت جنيه استرليني بدولار أو اشتريت جنيه استرليني بكذلك بعملة سعودية ورقية، كل هذا لا بأس به، لأن كل منها منزل منزل جنس آخر. والرسول يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اشتريت مثلا

0: متفاضلة، فهذا كله لا بأس به، إلا أنه لا بد أن يكون يدا بيد، والله أعلم.
1: إشكال وتوضيح.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: الآن تستمعون لشرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.
3: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرحنا أو لشرحنا أو تعليقنا على كتاب ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ووقع الاختيار لتدريس هذه الرسالة المختصرة في الاعتقاد بأمور أجملها في أمرين اثنين. الأمر الأول حاجة كثير من الإخوة الطلاب إلى التعليق عليها بما يتناسب مع المقام، مقام الرسالة. والرسالة يمكن دراستها على ثلاثة أضرب، هذه الرسالة وغيرها من الرسائل المختصرة تدرس على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الضرب المختصر، الضرب المختصر بمعنى يكتفى فيه بحل العبارة فقط، وتدرس على ضرب ثان بعد الانتهاء منها. أنا أقول دراسة هذه الرسالة يكون على هذا، لكن أي السبل سنسلك سأذكر إن شاء الله. ويدرس على الضرب الثاني وهو الزيادة في الإيضاح مع ذكر بعض مسائل المتعلقة بالمطروح من العبارات، يعني نزيد في معنى أو يزاد في معنى على معنى شرح المعاني ذكر بعض المسائل المجملة المتعلقة في المبحث المقروء، كما يقال يعني يعطى الطالب معنى العبارة المذكورة مع شرحها إجمالا دون الدخول معه إلى التفاصيل. والضرب الثالث تقرأ ويزاد عليها بأن يفصل في كل مسألة منها ويتوسع في ذلك. وهذه هي مراحل الطلب، هي مراحل تدرج طالب العلم في الفنون كلها. فالمتن الواحد يدرس على ثلاثة أوجه، واضح؟ فنستطيع أن نختصر، ويستطيع أن المدرس أن يطول بحسب المقام، ولكن التدرج في الطلب هو المطلوب. هذه سنة العلماء، التدرج في طلب العلم هو سنة ماذا؟ العلماء. والطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله ليست بالأولى ولا بالثالثة، فنأخذ الوسط، فنأخذ الوسط، وقد نحتاج أحيانا إلى شيء من التفصيل عند الحاجة، عند الحاجة بارك الله فيك. والأمر الثاني الذي دعانا إلى استجابة لدراسة هذا ما ذكرناه أولا، وأقول ثانيا قيمة هذا الكتاب على وجازته، قيمته العلمية، قيمة الكتاب وهذه الرسالة المختصرة الوجيزة قيمتها العلمية. وتكمن القيمة من جهتين، من جهة المادة، مادة الكتاب، ومن جهة الإمام الكاتب لها، الإمام الكاتب لها. فقيمة الكتاب مادته العلمية ظاهرة، فهذه الرسالة أعني ثلاثة الأصول على وجازتها هي من خير الكتب المختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، في عقيدة أهل السنة والجماعة يبتدئ بها الطلاب، وهو خير ما يبتدئ به الطالب، فيحتاجها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي، ولا يستغني عنها المنتهي لما حوته هذه الرسالة كما قلت من عقيدة سنية صحيحة. ويكفي كما يقال أن الإمام المصنف قد بين لك ما فيها وما حوته بكلام مختصر مفيد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب واصفا هذه الرسالة قال: قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية، قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. هذه الثلاثة المسائل يقول عنها: وهذا هو حقيقة دين الإسلام، هذا هو حقيقة دين الإسلام. قال: ولكن قف عند هذه الألفاظ المذكورة، يعني قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند مسمى كل منها، تقف عند مسمى لتفهم ولتعلم، وبعد ذلك يأتي ماذا؟ العمل، وبعد ذلك يأتي العمل. فهذا وصف وبيان من المصنف نفسه عن حقيقة هذه الرسالة، فهي تعطيك القيمة العلمية لماذا؟ لمادة الكتاب. وأما الكاتب للرسالة فهو الإمام المجدد الشهير المشهور محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي رحمه الله، والذي توفي رحمة الله عليه في السادس بعد المئتين والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الرسالة رسالة عظيمة قيمة، توالت الناس على تدريسها والطلبة على حفظها وفهمها، نعم، والعمل بما دلت عليه. ثم نبدأ بسم الله. نعم،
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
3: نعم، هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله نشرحه من وجوه، نشرحه من وجوه. الوجه الأول: بدأ الإمام رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بدأ بالبسملة، بدأ متبركا بالبسملة، وإنما بدأ بالبسملة لأن البدء بالبسملة هو اقتداء منه بالكتاب والسنة وعمل السلف، وعمل السلف. فأول آية في كتاب الله أول سورة وأول آية في تلك السورة في سورة الفاتحة هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصحيح أن البسملة آية منها فهو ابتدأ الله جل وعلا به في كتابه. وأما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كاتب الملوك والرؤساء وغيرهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله كذا إلى فلان، فهو لا يكتب عليه الصلاة والسلام إلا بادئا بالبسملة أما حديث كل حديث أو كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم أو نحو هذا، فهذا الحديث قد اختلف فيه العلماء من محسن ومن مضعف، والضعف أقرب لكن السنة العملية منه عليه الصلاة والسلام تدل على ماذا؟ على ذلك. وأما السلف فهؤلاء الأئمة عندما يكتبون مؤلفاتهم إنما يبتدئونها بالبسملة. الإمام البخاري في الصحيح بدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، ما قدم بمقدمة كما فعل مسلم. مسلم بدأ بالبسملة ثم كتب مقدمة. ولهذا العلماء يقولون لماذا، يعني من تعليلاتهم، لماذا لم يكتب البخاري مقدمة؟ قال اكتفاء بالبسملة، واضح. وغيرهم من الأئمة كذلك. إذن هذا الفعل اقتداء بالكتاب والسنة وعمل ماذا؟ السلف. الوجه الثاني في قول الإمام محمد رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر والخطاب في قوله اعلم متوجه، بقوله اعلم إلى كل من يصلح له هذا الخطاب، متوجه منه إلى كل من يصلح له هذا الخطاب من حاضر ومستمع وقارئ لهذه ماذا؟ الرسالة. فهو خطاب وأمر بالعلم لمن يتأتى منه العلم، يخرج به من كان غائبا أو من كان حاضرا فأغمي عليه، أو الحاضر المجنون أو نحو ذلك، لأنه غير مخاطب بذلك لأنه خارج من هذا الخطاب الذي قلنا هو خطاب إلى كل من يتأتى منه ماذا؟ العلم. وتأمل في قوله رحمه الله اعلم رحمك الله، يلفت نظرك ويتلطف معك يا طالب العلم، نعم، ويترفق بك في هذه الدعوة، وهي بقوله رحمك الله دعاء لطالب العلم بماذا؟ بأن يرحمه الله. فإذا رحمك الله فتح عليك وأعانك وسددك ووفقك، وهذا الذي يرجوه طالب الآخرة أن الله ماذا؟ يعينه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإذا رحمك أعانك، وإذا أعانك سددك ووفقك، وهذا هو التوفيق. والتوفيق كما قال الإمام ابن القيم هو أن يوفقك الله، يدلك الله جل وعلا إلى الطاعة وأن يعينك عليها. أن يعينك هذا هو التوفيق، أن تدل إلى الطاعة وأن تعان عليها، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يدعو لك يا طالب العلم بالرحمة، وفيه تستشف أن العلم رحمة وهو رحيم بين أهله، وهو رحيم بين أهله. ولهذا كان أهل السنة أعلم الخلق وأرحمهم بهم، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بمن؟ بالخلق، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وضح وجه لفظ هذا الدعاء بقوله رحمك الله. وهنا نستفيد فائدة أيضا من هذه الدعوة، فائدة: إذا كان الإمام رحمه الله يتلطف معك ويدعو لك بالرحمة، ما الواجب على الطالب تجاه هذه الدعوة؟ أن يطلب الله جل وعلا منه الاستجابة إلى هذا الدعاء، أليس كذلك؟ والأمر الثاني هو يجب أن يتحلى به الطالب، هو أدب الطلب، أدب الطلب حتى يتحصل على هذا الخير والنفع. فكثير من الناس يحرم العلم بسبب ماذا؟ تقصيره في باب الأدب. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي، يعني الأدب، كانوا يتعلمون السمت كما يتعلمون، والهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. ولعلكم قرأتم في تراجم بعض الأئمة مثلا وبعض العلماء وبعض الملوك والسلاطين يأتي لأبنائه بالمؤدب، يقال هذا مؤدب السلاطين، مؤدب كذا، يأتون به ليعلمهم الأدب. فطالب العلم بلا أدب نقص، يعني ناقص نقصا ماذا؟ كبيرا ومخلا، بل يكون عدم الأدب أو قلته سبب لحرمانه، سبب لحرمانه. الوجه الثالث بارك الله فيكم قوله رحمة الله عليه أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. قوله يجب علينا، أي يجب علينا نحن معشر المسلمين. يجب علينا، الضمير في قول علينا راجع إلى المسلمين جميعا، ذكورا وإناثا، أحرارا كانوا أم عبيدا. والوجوب هنا وجوب عيني، الوجوب هنا وجوب عيني لتعلقه بما يتعبد به المرء ربه في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد التي يجب أن يعرفها العباد بأدلتها. وهو هنا رحمه الله قد أتى بهذه المسائل 4، قال الأولى العلم إلى آخره، أتى بها وعددها على سبيل الإجمال، أتى بها على سبيل الإجمال. وهي بالتأمل فيها 4 تعني الدين كله، تعني الدين كله. وسيوردها رحمه الله، يورد هذه المسائل مفصلة فيما يأتي بإذن الله. طيب لماذا أتى بها أولا على هذه الصيغة مجملة ثم أتى بها إيش مفصلة؟ لماذا أتى بها هكذا؟ من يعرف؟ ها؟ للحفظ؟ ضبط العلم؟ ها؟ ما سمعتك. طيب كله متقارب، هو إنما أراد بذلك أن تضبط يا طالب العلم العلم، هذا الذي يسمى عند بعض أهل العلم باللف والنشر، اللف والنشر، يجمل ثم يفصل، فينبني الطالب على ماذا؟ على ترتيب، على ترتيب، ليس مشعب الذهن مشتت الأفكار. أنت ترى أن بعض الطلبة يقرأ هنا يقرأ هنا يقرأ هنا، ينزل يطلع لا يدري أين يقف، صحيح؟ لأنه لم يسير الطريق على الطريقة الصحيحة. وهذا من رحمة الشيخ بك ومن تطبيقه لهذا الدعاء الذي صدره أولا بقوله رحمك الله. فمن تلطفه بك يا طالب العلم دعا لك بالرحمة ثم رتب لك العلم، رتبه لك بطريقة بحيث تضبط ماذا؟ أصول المسائل. إذن فيه تعويد للطالب بماذا أو على ماذا؟ على أهمية الاعتناء بضبط المسائل وترتيبها، ليفهم الطالب العلم فهما جيدا مرتبا ترتيبا صحيحا. وضح؟ الوجه الرابع في قوله رحمه الله، في قوله رحمه الله: الأولى العلم وهو معرفة الله إلى آخره. المراد بالعلم هنا أي علم؟ المراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، المبني على الكتاب والسنة بفهم من؟ السلف الصالح. وتضمنت المسائل، قال الأولى العلم، ما الذي تضمن العلم؟ قال: وهو معرفة الله، وهو معرفة الله. هذه الثلاثة المذكورة تحت باب العلم، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بإيش؟ بالأدلة. هذه المسألة ماذا؟ الأولى. هذه المسألة الأولى هي الثلاثة إيش؟ هي الثلاثة الأصول، هي الثلاثة الأصول. العلم بها واجب، العلم بها واجب على المكلفين جميعا، على المكلفين جميعا. طيب ما المراد بمعرفة الله؟ ما المراد بمعرفة الله؟ أي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه المعرفة تستلزم ماذا؟ الإذعان والانقياد التام والكامل لشرع الله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. هل يكفي؟ نقول ونزيد: الإذعان مع الانقياد الكامل والتام، الكامل والتام، وكذلك تحكيم الشرع في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الحياة. كذلك يتضمن المعرفة التأمل في آيات الله جل وعلا، التأمل في آيات الله الكونية وآلائه ونعمائه على العباد، ونعم الله منها الظاهر ومنها الباطن. وهنا قال المعرفة، معرفة الله، العلم معرفة الله، المعرفة أعم من العلم، المعرفة أعم من العلم. المعرفة إدراك مسبوق بجهل، المعرفة إدراك مسبوق بجهل. إذن هذه المعرفة بالنسبة لك يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد، المعرفة بالنسبة إليك مكتسبة، صحيح؟ اكتسبتها، قبل ذلك كانت عندك ماذا؟ كانت مجهولة غير معلومة. إذن هذه المعرفة مسبوقة ماذا؟ بجهل. والعلم كذلك بالنسبة إلى البشر أو إلى الخلق، علمهم مسبوق أيضا بجهل. علم الناس أو علم المخلوقين مسبوق بماذا؟ بجهل، مسبوق بجهل. أما في حق الله جل وعلا فعلمه غير مسبوق بجهل، علمه سبحانه غير مسبوق بجهل. قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي ماذا؟ الصدور. ويقول جل وعلا: يعلم السر وأخفى. ما هو السر في الآية هنا؟ يعلم السر، المراد بالسر هنا ما حدثت به نفسك، ما حدثت به إيش؟ نفسك، ولم تنطق به شفتاك. المراد بالسر في هذه الآية يعلم السر وأخفى ما حدثت به نفسك ولم تنطق به إيش؟ شفتاك. أخفى من السر وأخفى، يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، هو أنه جل وعلا يعلم أنك ستحدث نفسك بكذا وكذا في وقت كذا في حين كذا. فعلمه جل وعلا غير مسبوق بماذا؟ بجهل. فلفظ العلم ولفظ المعرفة هو لفظ مشترك من حيث الاسم، أما من حيث المعنى فمختلف. وفي حق الله جل وعلا لا نقول معرفة، وإنما نقول ماذا؟ علم الله، نقول علم الله سبحانه وتعالى. الوجه الخامس: معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة بارك الله فيكم، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة إيمان به، معرفة إيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديق. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه وطاعته واتباع شريعته، تصديقه وطاعته واتباع ماذا؟ شريعته. هذا معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء. في ماذا؟ في الاقتضاء. فالعبد مأمور بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمعرفة تستلزم الإيمان وتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. وإما يدخل في معرفته عليه الصلاة والسلام معرفة شخصه، معرفة شخصه من حيث الاسم والنسب والشمائل، وكذلك يدخل في المعرفة المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعته كما مر. الوجه السادس في قوله: ومعرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. لفظ الإسلام، لفظ الإسلام، هذه الكلمة تطلق ويراد منها كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام يسمى ماذا؟ يسمى إسلاما، إن الدين عند الله الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل ما جاءت به الأنبياء يسمى ماذا؟ يسمى إسلاما. لكن أصبح هذا الاسم، أصبح هذا الاسم، اسم الإسلام غلبة على ماذا؟ على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبمعرفة دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الأديان السالفة، تعرف الأديان السالفة والسابقة. وعند بعض أهل العلم تقسيم آخر، وهو أن الإسلام منه ماذا؟ المعنى العام والمعنى الخاص. وإذا دققت رجع الأمر على ما ذكرنا، على ما ذكرنا. فيجب على العباد المكلفين تعلم الدين بأدلته، والأدلة جمع دليل، والأدلة على قسمين: أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأثر والنظر، الأثر والنظر أو السمع والعقل. فالسمعية إنما تكون، أو الأثر إنما يكون بالوحي. بماذا؟ بالوحي. ويدخل فيه إجماع من؟ الصحابة، أو الإجماع إجماع المسلمين. وأما النظر أو العقلية فإنه المراد بها التأمل والتدبر في آيات الله الكونية، في آيات الله الكونية. وكل قد ورد به القرآن الكريم، كل من الطريقين، أدلة أدلة السمع أو أدلة العقل أو أدلة الأثر وأدلة النظر، قد جاء به القرآن وجاءت به السنة، وجاءت به السنة. وعليه كل علم لا يقوم على دليل ويراد منه الدليل الشرعي الصحيح فهي دعوة، فهي ماذا؟ دعوة. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها إيش؟ أدعياء. وضح الوجه السابع في قوله رحمه الله الثانية: العمل به، أي العمل بالعلم، العمل به. الضمير في قوله به راجع إلى العلم، راجع إلى العلم، أي العمل بالعلم الصحيح. تعلم. المرحلة الثانية هي ماذا؟ العمل، العمل بالعلم، العمل بالعلم الصحيح الذي تقدم ذكره. ومعلوم أيها الإخوة أن العلم شجرة والعمل ثمرة، أن العلم شجرة والعمل ماذا؟ ثمرة. وقد ذم الله جل وعلا من لا يعمل بعلمه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ الله جل وعلا من علم لا ينفع، كما عند مسلم في الصحيح قال: اللهم إني أعوذ بك، معددا في دعوته قال: ومن علم لا ينفع، أي العلم الذي لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الإمام الخطيب معلقا: أي إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بأن صار حجة عليه، صار حجة عليه. الوجه الثامن في قوله الدعوة إليه، ثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم الصحيح، دعوة الناس إلى العلم الصحيح، وتقيد الناس بالعلم الصحيح ودعوتهم إلى العلم الصحيح دعوة إلى تحقيق العبودية لله، أليس كذلك؟ ودعوة إلى تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء وظيفته الدعوة والبلاغ والتبيان، كما قال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول والبلاغ يقول جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والتبيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليه. وعليه أن هذه الدعوة دعوة الناس، دعوة الناس يجب أن تكون على علم. الأولى إيش؟ الأولى ماذا؟ العلم. الثانية العمل. الثالثة إيش؟ الدعوة. هذه كلها مبنية على بعض، فلا تصح الدعوة لمن ليس إيش من أهل العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. من هذا تفهم أن بعض من يتصدر للدعوة وليس عنده العلم الشرعي الصحيح، أما الفلسفة والفذلكة والسفسطة فهذه موجودة، نتكلم على الميزان الذي لا يطيش، والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، هذا الميزان الذي لا يطيش، واضح؟ فمن تصدر وليس كذلك كان من الهالكين الذين أهلك نفسه وأهلك غيره وأهلك غيره معه. فلا تصح أن تكون الدعوة مبنية على جهل، أن تبني دعوة الناس على ماذا؟ على جهل. بعض الناس يقول أنا داعي ولست بشيء، أنا داعي ولست بعالم، وبالتالي يحلق لحيته ولا يحافظ على الجماعة إلى غير ذلك من الموبقات والمنكرات العظيمات، صحيح؟ لما تكلمه يقول أنا ماني شيخ، أنا لست بعالم، أنا داعية. ففرقوا بين ماذا؟ بين اللوازم اللازمة المتلازمة، فرقوا بين العلم والدعوة، وهذا من الضلال والانحراف في الفهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، المراد بالحكمة هنا العلم، والعلم أن تضع الأمر في محله، ولهذا كان أبصر الناس بالحق هم العلماء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، المراد بالموعظة العلم، موعظة مبنية على علم، مبنية على علم أي على الوحيين، دل على هذا قول العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بالسمع والطاعة، أليس هذا علما؟ لكن الموعظة فيها شيء من الترقيق، فيها شيء من الترقيق. ولهذا راجع صحيح الإمام البخاري تجد كتاب الرقاق أو الرقائق يعني المواعظ. وكله قال حدثنا وقال أخبرنا، علم أو ليس بعلم؟ وعلم بارك الله فيه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهلهم بالتي هي أحسن. لا يمكن أن يجادل من ليس عنده السلاح وهو العلم الشرعي. وهو ماذا؟ العلم الشرعي. الوجه التاسع في قوله الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر أيها الأحبة هو حبس النفس عن الشكوى والتسخط، حبس النفس عن الشكوى والتسخط على ما نزل بها، وهو على أنواع. الصبر على طاعة الله، تجاهد نفسك على قيام ماذا؟ على قيام بالطاعات. والقسم الثاني الصبر عن معصية الله، وهذه منزلة قوية جدا وعالية جدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الإمام ميمون بن مهران أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق، فلا يقوى عليه إلا صديق. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش؟ رقيب. فهو جل وعلا يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. قال كذلك النوع الثالث الصبر على أقدار الله وابتلائه جل وعلا. وهذا الصبر الثالث على قسمين أو على نوعين، وهذه فائدة زائدة. هذه فائدة إيش؟ زائدة، يعني جعلوها بين معترضتين تحتاجونها. ولعل كثيرا منكم أقول لعله ما يكون قد ماذا؟ قد مرت عليه، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. في مسألة الصبر على أقدار الله قلت هي على ماذا؟ على قسمين. هذه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصبر، وتكلم قال أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها وهذا قد مر، النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله، طيب، ثم قال النوع الثالث الصبر على ما يصيبه على أقدار الله، يعني ما يصيبه من ابتلاء بغير اختياره من المصائب، وهو على نوعين. نوع لا اختيار للخلق فيه، ليس لك فيه اختيار وليس لك فيه ماذا؟ قدرة. قال ليس للخلق فيه اختيار كالأمراض، نزل بك مرض هذا ما تستطيع، ها؟ ليس لك فيه اختيار. قال من قال كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. يعني البلاء نزل بك نزل بك، لو تضجرت ما ارتفع ولو وأثمت، فلو صبرت أجرت، هو نازل نازل، فأنت ستصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. ثم تكلم عن هذا، ولكن المفيد هو القسم الثاني من هذا من هذين النوعين. قال: ما يحصل له بفعل الناس، يعني الأذى الذي يلتحق بك والمصيبة التي تلتحق بك بفعل الناس. قال: بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، يصعب، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، ويصف حال النفوس، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون.
5: شوف،
3: لا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، الاستغفار لهم، الاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر يا رجل، هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام يكتب بماء العينين من جزالته وعذوبته، وهو تصبير لك وللمؤمنين جميعا. قال: هذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب، قد تسأل: هل هناك أمور تعينني على تطبيق هذا النوع؟ قد ذكر لك، قال: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، فذكر لك عدة أشياء نفيسة نحو من 20 سببا يعينك على تحقيق هذا النوع من الصبر، فراجعه فإنه مفيد لك. واضح؟ راجعوا هذه الرسالة المفيدة، تظفر إن شاء الله بعلم كثير ونفع غزير إن شاء الله. الوجه الذي بعد هذا: لماذا الإمام ابن عبد الوهاب نبه على الصبر؟ لأن ما من نبي أو داعية إصلاح وداعية خير إلى السنة إلا ويتعرض إلى ماذا؟ إلا إلى أذى. فلا بد وأن تعود نفسك على ماذا؟ على الصبر، وثق أن النصر مع الصبر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النصر صبر ساعة. ها؟ والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله معه لكن اصبر. الله يقول والله مع الصابرين، فإذا كان الله معك لا تخشى أحدا. والله يحب الصابرين، فإذا أحبك الله فلا تبالي ببغض الخلق لك. فليس الكل يبغضك، إنما يحبك أهل الحق وأهل الاتباع. واضح؟ إذن لا بد للعبد من الصبر، التأفف والتضجر، ليس سيما الأنبياء والصالحين ودعاة الحق والسنة. انظر إلى الأئمة، سيد الأئمة وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام أوذي، صحيح؟ وطعن فيه، وقيل مجنون وساحر وكاهن و و و وألقي على عاتقه الشريف سر الجذور، وفعل وفعل معه عليه الصلاة والسلام وأوذي، لكنه ماذا؟ صبر. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والذي ينظر في المصلحين كالإمام أحمد، كم أوذي هذا الإمام في سبيل الله ومع هذا إيش؟ صبر. وكان عاقبة الصبر حميدة، ما تنعم أنت به اليوم وتقول بملء الفم إن عقيدة الجهمية عقيدة كفرية، صحيح؟ تقول إن القول بأن القرآن مخلوق كفر. هذا بفضل الله ثم بثبات أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، وصبر ابن تيمية، وصبر ابن عبد الوهاب، وصبر المصلحون في كل عصر ومصر. ولهذا كتب الله لهم الذكر الحسن. نعم. الوجه الذي بعد هذا وهو العاشر يقول: والدليل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، الآية إلى آخرها أو إلى آخر السورة. قوله والدليل، أي الدليل على هذه المسائل الأربعة، الدليل عليها من كتاب الله قول الله والعصر إلى آخر الآيات. وهذا فيه تنبيه لك يا طالب العلم على أهمية الاعتناء بمعرفة الدليل. والناس في معرفة الأدلة يتفاوتون في العلم بحسب الناس في العلم طبقات. يقول الإمام الشافعي: الناس في العلم إيش؟ طبقات، بحسب معرفتهم من العلم به. فالناس يتفاوتون في معرفة الأدلة نصا واستنباطا، نصا واستنباطا. فانتبه إلى هذه، إلى هذا المسلك وإلى هذه التربية التي يربيك عليها الإمام محمد، وهو العناية بماذا؟ بالدليل. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر يقسم الله جل وعلا بما شاء من مخلوقاته. والعصر قيل إنه صلاة العصر، وقيل إنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عموم الدهر ونحو ذلك، ولا يمنع من اجتماع وإرادة الكل.

الدين النصيحة. حديث تميم رضي الله عنه في الصحيح عند مسلم: كانوا كذلك، يأتي أحد يمسك أخاه فيقول اجلس بنا نؤمن ساعة، يوصي بعضهم بعضا، يوصي بعضهم بعضا. بلغ زيدا من الناس أحد الأئمة أن أخا له بلغه أنه قد تغير كما في مصنف ابن أبي شيبة، فكتب إليه قال: أما بعد، فقد بلغني عنك أنك قد تغيرت، يعني حتى عن السنة قليلا، فإن كان الأمر كما قيل فاتق الله وعد إلى السنة، وإن لم يكن كما قيل وإن لم يكن كذلك فاتق الله ودم، أي داوم على ما أنت عليه فأنت على خير. هذا من التواصي، هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والصديق من صدقك لا من صادقك في كل ما تقول. ها، الصديق من صدق وأخلص لك، لا يريد تشهير ذلك على رؤوس الأشهاد، لا، يصدقك فيما بينك وبينه، يريد نفعك وإصلاحه، وقد يكون القول معه وقد لا يكون، واضح؟ فالصديق من صدقك لا من صادقك، قلت كلما قلت ولا الضالين قال وراءك آمين، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. متى ينفع؟ إن قلت ولا الضالين في وقتها وفي محلها قال آمين، دعا الله أن لا يجعلك وإياهم والجميع منهم. وقول الإمام الشافعي، وهذا هو الوجه الحادي عشر في قوله لو ما أنزل الله إلى آخره، يريد الإمام الشافعي بهذا لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي هي كافية، يريد أن هذه السورة كافية للخلق في حثهم، نعم، على الإيمان بالله والاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة في العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه لاشتمالها على هذه المباني والمسائل الأربعة العظيمة أو المسائل الأربع العظيمة. فالإمام الشافعي قال هذه المقالة وهي تدل على فقهه الدقيق، هذه المقالة منه تدل على فقه عظيم من الإمام الشافعي، لأنه تدبر الآيات واستخلص لك هذه الجملة العظيمة، استخلص لك هذه الجملة العظيمة، لأنه فهم منها اشتمال هذه السورة على أمور الدين ومهماته وعلى العمل به، والعمل سواء كان فرضا أو نفلا مع الدعوة إليه والصبر على أذى المخالفين فيه. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل إلى آخره. الوجه الثاني عشر هذا هو في التعليق على كلام الإمام البخاري، نقول بارك الله فيكم: من المعلوم والمتقرر الذي نص عليه العلماء أن فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري في ماذا؟ في تبويباته. فماذا استنبط الإمام البخاري؟ الآية التي استدل بها استنبط منها، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ترجم الإمام البخاري لما فهمه واستنبطه من الآية من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، فترجم الباب.

0: على باب العلم قبل القول إيش والعمل. ثم ذكر الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهم الإمام البخاري رحمه الله من قوله تعالى فاعلم والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم أمر من الله لرسوله بأن إيش؟ بأن يعلم. والبداءة إنما تكون بالأهم، البداءة إنما تكون بالأهم. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ والبداءة لا تكون إلا بإيش؟ بالأهم، وما بعده مهم، ولكن يبدأ دائما البداءة إنما تبدأ إيش؟ بالأهم. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. البداءة إنما تكون بالأهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أول ما يقضى بين الناس في الدماء، في الحديث الآخر عند أصحاب السنن أول ما يقضى، أول ما يحاسب به العبد الصلاة. لماذا بدأ بالصلاة أي المحاسبة بين العبد وبين الله؟ وأما أول ما يقضى بين الناس في الدماء لأن هذا قضاء بين الناس بعضهم بعضا. لماذا بدأ بالدماء في القضاء بين الناس؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن البداءة إنما تكون بالأهم، إنما تكون بالأهم. واضح؟ فاستنبط الإمام البخاري من الآية البدء بماذا؟ بالعلم قبل القول والعمل. لماذا يا إخوتا؟ لأن القول والعمل مبني على ماذا؟ على العلم. الآن بعض الناس قد يجلس في زاوية من زوايا المسجد ومعه السبحة ذات الألف والألفين والعشرة آلاف، ها؟ ويسبح ويمضي الأوقات الطويلة مسكين، صحيح؟ يظن أنه يحسن صنعا. لما تسأل يقول أنا أذكر الله، ولكن الذكر الذي يذكره ليس ذكرا سنيا، وبالتالي هو عمل مردود، هو عمل مردود لأنه مخالف لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم مبني، فالعمل مبني على ماذا؟ على العلم. لا يمكن ولك أن تتأمل في كثير ممن يتكلم عندما يتكلم بلا علم، عندما يتكلم بلا علم ترى الثغرات والمآخذ الكثيرة والكثيرة جدا في كلامه. وكذلك العمل، وكذلك العمل. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا هو كذلك العلم أصل، ولهذا نص جمع من العلماء على أن العلم شرط في صحة العمل، في صحة العمل. قلنا أن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعلم. والأمر للنبي أمر للأمة، صحيح؟ الأمر للنبي أمر لأمته. قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن العلم أصل أيها الإخوة، وبالتالي تعلم علم اليقين وحق اليقين. أن العلم أساس، العلم أساس. والناظر في تراجم الأئمة ما كانوا يبدؤون دعوة الناس، ها؟ ما كانوا يبدؤون دعوة الناس، كانوا يبدؤون بماذا؟ بالعلم، يتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويصدق الله بالعلم ثم يعمل به. الإمام أحمد لما جاءه نعم رجل وقد ارتحل إليه ليطلب عنده العلم وقد نزل عليه ضيفا، فلما بات عنده أقول فلما بات عنده قرب له الإمام أحمد في الليل نعم إبريق ماء، إبريق ماء، ثم لما استيقظ الفجر وجد الماء كما هو ما نقص. قال صاحب حديث ليس له ورد من الليل، صاحب حديث ليس له ورد من الليل يضم. تعلمت وحصلت من العلم الشيء الكثير، ومن ذلك أن تكون من المسابقين والمسارعين فاعمل. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقف عند هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت.

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

عظيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

شقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم

هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون

ويأكل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق

وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت